راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس غني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة، فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الروح والروح شي صاحبي دلبي احبك بيا شوفتك شوفتك تعرف ما غلبي احبك بجد الروح والروح شي صاحبي دلبي احبك بيا شوفتك وشوفتك.

يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

0: أهلا وسهلا بكم أصدقائي أحبتي في كل مكان في لقاء جديد من برنامج مجاز، ورحلة نطوي فيها معا أوراق وأغلفة وصفحات الكتب، بحثا عن المعرفة، بحثا عن الثقافة وعن المعلومة. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، ولا أنسى أصدقائنا خارج العراق ممن يسمعون عبر تطبيقات مثل الجاردن والبودكاست، لهم منا كل الحب وكل الاعتزاز. أحبتي، في عام 1865 ميلادية أعلن رسميا إلغاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. احنا نعرف أنه ليست فقط أمريكا بلد فيه عبودية، العبودية منتشرة في جميع العالم، لكن تبع هذا الجهود محاولات لإلغاء مظاهر العبودية في العالم. في عام 1948 أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن هل العبودية انتهت من العالم؟ هل هناك أشكالا جديدة لها تعيش بيننا ولا نشعر بها؟ محورنا الأول يتكلم عن العبودية الجديدة، تلك العبودية التي لم تنتهي بقدر ما أنها تغير اسمها فقط. أهلا وسهلا بكم في مجاز.
1: وانت لسه بتسألي، انت بالنسبة لي إيه؟ لا لا لا يا حبيبتي تطمني، الجواب عندي تلاقيه لما تجري جوا دمي، لما تبقي كل همي.

أصدقائي، قبل فترة في إحدى القنوات الأوروبية، أعتقد دي دبليو أو غيرها ما أتذكر، صدر تقرير عن بيع الأطفال في جنوب غانا، أنه في جنوب غانا يباع الطفل ب 15 يورو، يعني تقريبا 20 دولار، يعني 25 ألف شي 30 ألف بالكثير. الفجوة بين التواريخ اللي ذكرناها، يعني من إلغاء العبودية إلى قانون أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مرورا ببيع الأطفال في زمننا الحالي، يشير على أن العبودية لم تنتهي. تسمعون أنتم في قنوات عراقية أنه في أكو نساء ورجال يبيعون أولادهم. العبودية لم تنتهي، لكنها صارت حقيقة متحولة، تحولت، صارت أكثر هدوء، صارت أقل وضوح، وبالتالي صارت أصعب ملاحقة. اللي كان في السابق يسمى رق صار يسمى عمالة، مثلا عمالة غير نظامية أو اتفاقية توظيف.

كثير من اتفاقيات التوظيف حقيقة فيها شروط مجحفة لا تقل عن شروط العبودية، وممكن مراجعة أبسط عقود وظيفية خاصة للطبقات الدنيا من الموظفين نشوف أنه هي شكل من أشكال العبودية. أصلا أنا أعتقد، أنا علي واخذوها من يمي إذا مسموح لي أن أقول عن رأيي، أنا أعتقد أن الوظيفة الآن، الوظيفة في زماننا هذا هي عبودية، شكل من أشكال العبودية. تقعد الساعة بالستة يا دوب تلحق على البصمة، وتبقى تحت رحمة أربع جدران محبوس للساعة بثلاثة، رغم أنه كل التقارير مال وزارة التخطيط العراقية تثبت أنه الموظف العراقي ما يشتغل سوى ساعتين تقريبا، ساعتين بس شغلك والباقي كله أنت يعني إذا كنت أنت من ذول الثرثارين اللي يدورون حكي وقيل وقال الدوام مو مشكلة عندك، لكن إذا كنت إنسان محترم نفسك ووقتك ثمين وتقضي لازم في أشياء مفيدة، فراح تعاني الأمرين لحد ما تجي الإفراج الساعة بثلاثة. وأنا حقيقة ما أعرف شنو معنى، وخاصة بعض الكوادر الإدارية وغيرها وغيرها، أنا إذا موظف ما يشتغل شنو معنى أنا حاطة ثلاثة؟ وشنو معنى أكدس موظفين حتى فقط أنه أمتص غضب الناس لأغراض انتخابية وغيرها؟ بس إحنا ما جاي نحكي على هذه العبودية، بسيطة سهلة. أكو أشكال من العبودية غاية في البؤس وغاية في اللا إنسانية، الأرقام التي لا يصدقها العقل حقيقة. 50 مليون إنسان يعيشون في العبودية الحديثة، هذا مو كلامي، هذا كلام الأمم المتحدة. في يوم واحد من عام 1921 واحد من كل 150 شخص على وجه الأرض هو مملوك، عبد لشخص آخر. تخيلوا وتأملوا، من بين هؤلاء أكو 27 مليون يعملون في عمل قسري، يعني يعملون بالقوة جبر، صخرة احنا نسميها، وأكو 22 مليون إنسان في زواج إجباري. طبعا هذا رقم للضحك لأن تقريبا هو 10 أضعاف هذا الرقم. وطبعا الوضع يتفاقم، منذ عام 2016 ارتفع العدد بتسعة ملايين شخص. 70% من عمالة الأطفال القسرية تتركز في الزراعة، الأرض اللي ناكل منها، هاي الفواكه، هاي النساتل، سيلك نساتل من الأرض، طبعا هذه كاكاو منين يجيبوا لك إياها، يعني يجيبوا لك إياها منين، من المريخ مثلا. ففي غانا، في دولة أفريقية اسمها غانا، في دا غانا وحدها 1.5 مليون طفل يتراوح أعمارهم بين 10 و 17 يعملون في مزارع الكاكاو، يعني هذا الكاكاو اللي يتحول إلى شوكولاتة أو نساتل مع الكاكاو، يأكلها أطفال في أوروبا، في آسيا، في أمريكا، صنعها أطفال في أفريقيا لا يعرفون طعم ما يصنعون.

0: يخلصون الشباك العالقة. أصحاب المراكب هذه يهتمون بسلامة الشباك أكثر من سلامة من يغوص لإنقاذها. طبعا احنا هسه نحكي طبعا مجرد ما سمعنا هذا الكلام راح نتوجه الى الادانه ندين، لكن قبل الادانه خلي شويه نتوقف. الاب اللي يبيع ابنه احبتي هذا مو بس وحش، يعني في الغالب هو انسان وصل الى لحظه ما عادت بيها يشوف خيار قدامه. فقر مدقع يحول الانسان الى شرير، يحول الى اراده مجنونه يخلي يائس بخياراته. الفرق بين التسميتين مهم جدا، لأنه يخلينا نغير فهم المشكلة وبالتالي نغير كيفية حلها. العبودية بأشكالها المختلفة أقدم حتى من فكرة الحضارة أحبتي، يعني العبودية ترى أقدم من الحضارة، لكن اللي يلفت في تاريخ العبودية أنها لم تستمر لأنه أكو قوة خلت العبودية تستمر، لا، العبودية تستمر بشيء آخر. العبودية تستمر بالتبرير للعبودية. إذا نقلب التاريخ راح نشوف كل حقبة صنعت مبرراتها الخاصة حتى يمشون العبودية. يعني الرومانيين قالوا أنه بعض الناس ولدوا للخدمة، إيش كانوا يقولون؟ يعني أرسطو نفسه اللي الدنيا مخبوصة به كتب عن العبد الطبيعي، تدرون لو ما تدرون هاي ما حد يحكيها عن أرسطو. فبالتالي تجار الرقيق الأوروبيين قالوا أنهم يحضرون الأفارقة للحضارة، الله يتشرم. فبالتالي أنه إحنا والله جايين نسوي فضل عليهم، إحنا جايين نعلمهم الحضارة، نأخذهم من بلادهم ونجيبهم هنا الرومان نعلمهم الحضارة. حتى ملاك العبيد في أمريكا لما تسألهم كانوا يقولون أنهم يوفرون لهم الطعام ويوفرون لهم الماوى. اليوم شنو تبرير العبودية؟ اليوم تبرير العبودية في أيامنا مختلف. يقول لك هو وافق على العقد، أنا طلعت عقد هو وقع عليه. هذه مثلا مقولة الاقتصاد يحتاج إلى عمالة رخيصة، هذا كله يدل على أنه الجوهر واحد، أنه نلقى سبب يخلي استغلال الإنسان فتشي مقبول، وإذا مو مقبول فعلى الأقل محتمل. يعني هسه أنا أذكر هيجل اللي قال في فلسفته، عنده فلسفة، عندك مفهوم فلسفة الحق، كان يقول أنه العبودية جريمة مزدوجة. ليش؟ يعني لأن هي لا تهين فقط المستعبد، هي تهين حتى المستعبد. ليش؟ لأنها تفسد إنسانية الطرفين. اللي يملك عبد، يعني شلون أقول، اللي يملك عبد هذا يصدق كذبة عن طبيعة الإنسان ويعيش بها، لأن الإنسان لم يولد عبدا. خلينا نسمع هذا التقرير ونرجع سوية عن العبودية الجديدة.
1: بحيرة فولتا في غانا واحدة من أكبر البحيرات الاصطناعية في العالم، شاطئها يمتد 5270 كيلومترا، وعلى طول هذا الشاطئ أكثر من 20,000 طفل عبد. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 وصف ما يجري: مهربون يستغلون أطفالا من عمر الرابعة في صيد الأسماك، يجبرونهم على الغوص في الأعماق لتخليص الشباك العالقة، ويسيطرون عليهم بالضرب وحرمانهم من الطعام. دراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس عام 2022 وجدت أن 38% من أطفال المجتمعات المحيطة ببحيرة فولتا يشتبه في كونهم ضحايا التجارة، وأن 45% إضافية يعملون في ظروف استغلالية. دراسة أخرى زارت 20 مجتمعا فوجدت الاتجار بالأطفال في كل مجتمع دون استثناء، وفي ثلث الأسر ضحية واحدة على الأقل. ثلث الأسر ليس استثناء، إنه نمط. الأب الذي يبيع ابنه ليس وحشا في الغالب، هو صياد فقير على ضفاف بحيرة يتراجع فيها الصيد عاما بعد عام منذ بناء سد أوكوسومبو في الستينيات الذي خلق البحيرة وأغرق أراضي زراعية كانت تطعم هذه الأسر. التنمية التي أنقذت اقتصادا دمرت مجتمعات بأكملها ولم ينتبه إليها أحد. وحين يبيع الأب يبيع بسعر كوبي قهوة في مقهى أوروبي، لكن غانا ليست الاستثناء، هي المثال الأوضح. 50 مليون

0: إنسان يعيشون في عبودية حديثة اليوم. العمال المهاجرون 3 أضعاف عرضة للعمل القسري مقارنة بغيرهم، والشوكولاتة التي تباع في متاجر أوروبا وأمريكا تحمل في سلسلة توريدها كاكاو جنت أيدي أطفال في مزارع غانا وكوت ديفوار، أطفال لا يعرفون طعم ما يصنعون. العبودية لا تختبئ في الغابات، تختبئ في السعر المنخفض، في الراحة التي نشتريها بثمن لا ندفعه نحن. كانت قال إن الإنسان غاية في ذاته لا وسيلة أبدا، لكن طفلا في الرابعة من عمره يغوص في أعماق بحيرة باردة فجرا لتخليص شبكة سمك لا يأكل منها، هو وسيلة خالصة في عالم يعلن كل يوم حقوق الإنسان. الأرقام كبيرة حتى يصعب استيعابها، لكن الطفل الذي بيع ب15 يورو ليس رقما، كان له اسم وأم تعرف هذا الاسم، وصباح أول غاص فيه في الماء البارد وحده ولم يفهم لماذا.
1: إذن العبودية الحديثة يا أصدقائي هذا مصطلح مثل المظلة، صاير يشمل العمل القسري، يشمل الاتجار بالبشر، يشمل الزواج القسري. زواج القسري عبودية، يعني كل ناس يبيعون أنا أريد مهارها هالشكل، أو خاصة دول اللي زوجوها من وقت. وبالتالي هي في جوهر هذه المظاهر هو سلب لحرية الإنسان، حريته في قبول عمل أو رفض عمل، في ترك صاحب عمل وفي تقرير مصيره، هذه كلها تجاوز على حرية الإنسان. وين تنضم أو وين تختبئ العبودية الحديثة؟ في سلاسل التوريد العالمية، يعني الملابس الرخيصة اللي تملأ المتاجر الكبرى تصنعها أيدي في مصانع لا تعرف ما هي حقوق العمل. الهاتف اللي في أيدينا يعني يحتوي معادن استخرجت بعمالة أطفال في الكونغو. هاي أشياء إحنا ما نريد، إحنا من نسمعها بالراديو من نشوفها بالتلفزيون نضحك عليها نقول والله هذا بطران، بس هذا امتحان لإنسانيتنا حقيقة. هذه معلومة صادقة وحقيقية وإحنا نتعامل وياها ونغلس عليها. في نظام الكفالة العمال المهاجرون في دول الخليج مثلا مرتبطون قانونيا بصاحب العمل، يعني لا يقدرون يغيرون وظائفهم، لا يقدرون يغادرون البلاد بدون إذنه. فبالتالي العمال المهاجرون 3 أضعاف عرضة للعمل القسري مقارنة بغير المهاجرين. هذه منظمات العمل تقولها، إحصاءات منظمات العمل. بالاقتصاد غير الرسمي أكو ملايين البشر يعملون حتى بدون عقود ولا حقوق، وهذه موجودة وبكثرة في العراق. أقدر أقول 95 إلى 98 من العمل في العراق ويتم بلا عقود، وبالتالي هم صح مو عبيد رسميين لكنهم ليسوا أحرارا فعليا. شوف التاسة الموظف العراقي من يريد يأخذ له إجازة إذا كان مديره إنسان لا يخاف الله، يظل يطلع أعذار ويتوسل وواقف ويختار لفد لحظة معينة مناسبة لازم مزاج الأفندي بيها زين حتى يحاكي، وهي حق من حقوقه، ويدرسوها للموظف في أول دورة للترقية، دورة حقوق الموظف.

سؤال حقيقي هي مو انه شلون جاي تستمر العبودية، لا احنا لازم نسأل ليش يسمح للعبودية ان تستمر في العالم؟ والجواب سهل، ماكو داعي ندوخ به، لانها مربحة. العبودية مربحة، العبودية الحديثة اللي هي مو مشكلة العالم الفقير فحسب، هي مشكلة القوى الاقتصادية اللي صنعت هذه الظاهرة في العالم وينفذوها على الفقراء. يعني الطلب يمهم والعرض هنا عند المنفذين. خلينا نتذكر إيمانويل كانت اللي كان يقول الإنسان غاية في ذاته، الإنسان مو وسيلة، فبالتالي كل معاملة للإنسان كأداة للإنتاج تنتهك هذا المبدأ الإنساني. بس الاقتصاد العالمي حقيقة مبني في جزء كبير منه من معاملة البعض كوسائل. البشر عندهم وسيلة، وأغلب البشر الوسيلة هم أسفل الهرم، حتى رؤساء الأموال، رأس الهرم، صاحب الفلوس أبو الآنة هو اللي استفاد. وعلى فكرة العراق لا يقع خارج هذه المعادلة. العمامل الوافدة اللي في العراق تعمل في ظروف قاسية، صح ذولي يقولون أنه واخدوا مكان ولدنا وكذا، بس جاي يعملون في ظروف قاسية ودون حقوق كافية، وإحنا جاي نشوف هذا الشيء. عندنا أطفال عراقيين جاي يتهربون من المدارس، جاي يتركون المدارس ويشتغلون لإعالة أسرهم. أكو شبكات من الاتجار بالبشر تعبر الحدود، أكو أشكال من العمل القسري، من الديون اللي تقيد الإنسان لصاحب العمل. هاي مو استثناءات، هذه جزء من منظومة عالمية يقع العراق في قلبه. فبالتالي معرفتنا بهذه الأشياء أصدقائي هي معرفة غير بريئة. يعني لما تعرف أنه النستلة اللي بيدك ربما صنعها طفل ما ضايقها حتى، شنو راح تسوي؟ لما تعرف أنه الملابس الرخيصة رخيصة لأنه من اللي صنعها لم يدفع له مبلغا مجزيا، شنو راح تسوي؟ أذكر في رواية البؤساء لفيكتور هيجو كان يتحدث عن عالم ينتج الفقر ثم يدين الفقراء. نظام يخلق الجريمة بعدين يعاقب على الجريمة، هو نظام، النظام هو يمهد لأن يرتكب الإنسان الجريمة، لأن كل مظالم، وبعدين يحاسب الإنسان على ارتكاب الجريمة. فالعبودية الحديثة نسخة معاصرة من نفس المعادلة، احنا ننتج الظروف اللي تنتج العبودية، بعدين شو نسوي؟ نستنكر العبودية. الاستنكار وحده يا أحبتي لم يحرر عبدا واحدا في التاريخ.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين من جديد في مجاز مع علي محمود خضير إعدادا وتقديما ومصطفى نزار إخراجا وتنفيذا. أحبتي أكو فرق بين الشعور الإنسان بالوحدة، مرات إحنا نختار الوحدة ومرات الوحدة هي تختارنا. نشوف دائما أكو ناس يشتكون من قضية شعورهم بأنهم وحيدين، لكن الوحدة أكو بيها نوعين، أكو العزلة، سامعين بالعزلة أكيد، وأكو الوحدة. شنو فرق بين العزلة والوحدة؟ العزلة تأتي باختيار الإنسان أصدقائي، الإنسان هو يختارها، هو يرتاح لها، هو يختار أن يبتعد عن الناس. الإمام علي ما معناه عنده حديث أو كلمة يقول 9 أعشار العافية في اعتزال الناس، في الابتعاد عن الناس. وهذا بالعزلة ما تلقى يقترب من نفسه، يقترب من ذاته، يقرأ، يكتب، يتأمل، يرتاح، لأن الاحتكاك بالناس متعب نفسيا، متعب ذهنيا، ثم يعود إلى العالم وهو أكثر اكتمال. أما الوحدة لا، الوحدة شيء ثاني. الوحدة الإنسان لا يختارها، هو يكون وحيد، هو يكون غريب رغم وجوده بين الناس، هو يشترك مع الناس، متواجد مع الناس، لكنه وحيد، ما يحسون به، ما ينسجم معاهم. مرة زين الفرق هو واحد من أعمق الأسئلة التي شغلت الفلاسفة وعلماء النفس والأدباء، لأنه يمس فشي جوهري في طبيعة الإنسان. كيف يكون الإنسان مع نفسه؟ واحدة من أكبر طرق قياس قوة شخصيتك لما تكون وحدك مع نفسك. شلون يكون وضعك لما تكون وحدك مع نفسك؟ أحد سائل نفسه هذا الشيء؟ أكو ناس إخواني ما يتحملون يبقون مع نفسهم، ما يتحمل. إذا زوجته تروح لأهلها ويفرغ البيت، يروحوهم لأهله، أو يروح يقعد يم صديق. أكو شخص مجرد كان بعد ما متزوج، مجرد يرجع ويتغدى ويأكل ومن شنو يطلع للكوفي، يطلع ويا جماعته، ما يقدر يبقى وحده، غير قادر على أن يواجه الحياة بمفرده. دائما يريد يكون منسجم مع مجموعة، دائما يكون يريد ملتحم مع مجموعة، مختبئ مع مجموعة. العزلة المختارة هي قديمة قدم الفلسفة نفسها، يعني أكو دور محوري للعزلة موجود في الفلسفة الطاوية، في سقراط. سقراط كان يمشي في أثينا وحيدا يحاور نفسه. حتى الرواقيون بنوا فلسفتهم على قدرة الإنسان على إيجاد السكينة في داخله بمعزل عن الضجيج الخارجي. وأيضا هناك في الإسلام هناك الاعتكاف، أيضا الاعتكاف به نوع من العزلة. الرهبان المسيحيين الأوائل كانوا في الصحراء المصرية، اختاروا الوحدة عبادة وطريقة للمعرفة،

أصدقائي السواحد يقول شلون أنا أميز بين العزلة وبين الوحدة؟ العزلة حالة حضور، حالة اعتراف بالذات، أنت جاي تنعزل على الناس، هذا بقوة شخصية، بعدم حاجة للناس. بينما الوحدة لا، حالة جوع عاطفي، يعني تتسم عادة بالغياب، لما يغيبون الناس تتحس بحالة من الوحشة، حالة من الفقر، حالة من الاحتياج. العزلة تغذية للروح، بينما الوحدة تجويع للروح. واحدة من الفلاسفة كانوا يعتقدون أن العزلة هي تطهير للأرواح، الإنسان يذهب إلى العزلة حتى يبتعد، حتى يعني يحصل على متعة الابتعاد، التحرر من تفاهات الحياة. التهواي من الأحيان علم النفس الحديث يؤكد أن العزلة المختارة تعزز الإبداع وتتيح معالجة المشاعر الإنسانية، تقلل من حالة الضجيج الاجتماعي اللي يمنع الإنسان منه أنه يكون في حالة من الصفاء، حالة من التواصل مع ذاته، مع عقله، مع قلبه. الدراسات تظهر أنه الناس اللي يتقنون الوجود مع أنفسهم، يعني يقدرون يتعايشون مع الحياة مع أنفسهم وحدهم، يتمتعون بصحة نفسية أفضل، علاقاتهم الاجتماعية أعمق، لأنهم يأتون إلى الآخرين أصدقائي من اكتمال، لا يأتون إلى الآخرين من حاجة. يعني هو رايح للآخرين وهو ما محتاج الآخر، هو مكتمل بذاته، مكتفي بذاته. ما أعرف إذا واضحة. وعندنا كناس أنا شايف في الحياة بعض الناس يعيش لممكن أسبوع أسبوعين شهر وحده ما عنده مشكلة، وكو واحد يستاحش ساعة ما يقدر يقعد بالبيت إذا أهله طلعوا من البيت والبيت فرق عليه. لكن طبعا المسألة، مسألة العزلة، عليها أن لا تكون هروبا من الحياة، عليها أن لا تكون استغراقا في الذات. أكون إنسان ينعزل لدرجة أن يكون غير إيجابي، ينعزل لأنه غير قادر على مواجهة الآخرين، ما عنده شجاعة اجتماعية. هذه مسائل الرهبة، ما رهبة المجتمعية. فعليه على العزلة أن لا تكون طريقا روحيا مسدودا أحبتي، عليها أن تكون خيار. يعني أنا أرتاح من الآخرين، أرتاح من الناس، أرتاح من المتاعب الاجتماعية، ما يخالف، لكن مو تكون حالة من السجن الانفرادي اللي يمارس الإنسان على نفسه ويتحول إلى شيء سلبي. أرنت عندها تفسير آخر، حنا أرنت عندها تفسير رائع جدا عن علاقة الوحدة والعزلة بالعامل السياسي. تقول حتى السياسة لها دور وتلعب دور في الاستفادة والاستثمار من حالتي العزلة والوحدة. رح نعرف شلون وراء الفاصل. كل شيء

0: حنا آرنت أصدقائي هذه الفيلسوفة الأوروبية عدة تشخيص تقول الإنسان اللي عنده عزلة هذا إنسان عنده حصانة، هو لا يلجأ للعزلة إلا عنده موقف، عنده رأي، عنده وعي. لكن الإنسان اللي تهاجمه الوحدة مو العزلة، الإنسان الوحيد هذا إنسان أحيانا يكون عرضة للأيديولوجية، عرضة للشمولية. شنو يعني الشمولية؟ يعني الأفكار الشاملة، الأفكار اللي تستثمر الشعوب وتخلي الشعوب في خدمتها. الأيديولوجيا المتطرفة هاي تجي للناس، الإنسان الوحيد، لأن الإنسان الوحيد يبحث عن الانتماء حتى يحمي نفسه، يشعر بالوحدة. ولما لا ما يلقى العلاقات الحقيقية، ما يلقى بيها العزاء، ما يلقى بيها الدفء، ما يلقى بيها الراحة الإنسانية، راح يلقاها وين؟ راح يلقاها في الحركات الجماعية الجماهيرية. آية تنطي هوية، تنطي شعور بالانتماء، تنطي تحقيق لذاته، تنطي إحساس بمعنى حياته. ولهذا تشوف أنت بعض الناس اللي يكون وعيهم قليل يلقى نفسه بالجماعات، ينتمي له لجماعة في سبيل أنه يحمي نفسه، في سبيل أنه يلقى الحياة معنى، في سبيل أنه يشعر بالانتماء، ما يشعر نفسه وحيد. قبل شوي قلنا أكو ناس ما يحسون، ما يقدرون يحسون بالوحدة. وهي هاي حنة أدركت أنه الحرية مرتبطة بالفضائين معا، الفضاء الخاص والفضاء العام. يعني العزلة تعطيك القدرة على التفكير وعلى الحكم، لكن هذا التفكير ينبغي أن يعود إلى الحياة السياسية، إلى الحياة المشتركة مع الآخرين. نعم أنت تروح تنعزل مع نفسك حتى تفكر شنو مشاكل البلد، شلون أنا أنقذ مجتمعي من الأخطار، وين المشكلة اللي جاي تعصف بالقضية السياسية، الانتخابات، الخدمات، الأكل والشرب، الاقتصاد. نعم بالعزلة تقدر تتحلل وضع مجتمعك، لكن العزلة هاي عليك أن تهديك إلى حلول تروح تنفذها بالمجتمع، مو تبقى أنت محتفظ بآرائك ويعني تكون العزلة مالتك عزلة غير منتجة. وأنا أريد أقول إنه إذا كانت العزلة قديمة فالوحدة بمعناها الحديث المعاصر هي اختراع جديد نسبيا. يعني الوحدة المعاصرة هي وليدة أصدقائي، وليدة هاي التحولات الثقافية والاقتصادية في العالم وفي الغرب تحديدا. يعني الصناعة واقتصاد المستهلك وتراجع الحركات الدينية في الغرب وصعود الفردانية، كلها هي خدمة التأكيد على أن الفرد هو الذي يهم، مو الروابط الاجتماعية التقليدية، فبالتالي عززت الشعور بالوحدة. أنت أصلاً لا تبحث عن كلمة loneliness اللي هي الوحدة بالقاموس الإنجليزي تلقاها ما ظهرت إلا بال1800، يعني قبل 1800 ما كان هذا المصطلح أصلا باللغة الإنجليزية. وبالقرن 21 صارت الوحدة مثل الوباء في كل مكان، كل واحد هسه بالعائلة، كل واحد حسه عايش لوحده، يعني مع الموبايل ومع الآيباد ومع البلاي ستيشن ومع الأكس بوكس ومع التابلت ومع الحاسبة وهكذا، يعني مثل الوباء. شلون الطاعون؟ إذا كان الطاعون في هو وباء القرون الوسطى، فالوحدة هي وباء الزمن الحديث. نذهب إلى هذا الفاصل عن الفرق الجوهري بين العزلة المنتجة والوحدة السلبية.
1: عام 2018 عينت المملكة المتحدة وزيرا للوحدة، ليس وزيرا للصحة ولا للتعليم، وزيرا للوحدة، لأن الأبحاث أثبتت أن الوحدة المزمنة تعادل في أضرارها تدخين 15 سيجارة يوميا، وترفع خطر الوفاة المبكرة بنسبة 26%. لكن وهنا المفارقة، ليست الوحدة وحدها هي المشكلة، المشكلة أننا خلطنا بين شيئين مختلفين تماما، الوحدة والعزلة. الوحدة جوع والعزلة غذاء. الوحدة تأتي حين تريد الآخرين ولا تجدهم، العزلة تأتي حين تختار أن تكون مع نفسك. والفرق ليس في المكان، هو في الإرادة والمعنى. كالفين كوليدج الرئيس الأمريكي الذي اشتهر بصمته كان يقضي ساعات وحيدا يوميا. حين سألته زوجته ماذا تفعل؟ قال أفكر. ردت في ماذا؟ قال في كيف أكون أفضل. حين أعود. العزلة كانت رأس ماله. الأبحاث تقول شيئاً مثيراً، المبدعون الكبار يمتلكون ما سماه عالم النفس أندرس أريكسون ساعات التدرب المنفرد، الوقت الذي يقضونه وحدهم مع حرفتهم موتسارت، أديسون، داروين، كلهم بنوا روتين العزلة اليومية عموداً فقرياً لإبداعهم. الدراسات تظهر أن 6 ساعات أسبوعياً من العزلة المقصودة ترفع الأداء الإبداعي بشكل قابل للقياس. لكن العزلة تنقلب حين لا تفضي إلى عودة. كريستوفر ماكندس، الشاب الأمريكي الذي ترك كل شيء وذهب إلى برية ألاسكا وحيداً، مات هناك عام 1992. قرأت جميع قصته رومانسياً، لكن الرسالة التي تركها قبيل موته قالت: السعادة لا تكتمل إلا حين تشارك. العزلة التي لا طريق منها إلى الآخرين ليست حرية، هي ضياع بمنظر جميل. الإنسان الذي يتقن العزلة لا يهرب من العالم، يذهب إلى نفسه ليعود إلى العالم وقد عرف ما يحضره معه. والفرق بين من يعرف نفسه ومن لا يعرفها يظهر في كل علاقة وكل قرار وكل لحظة ضغط.
0: وهو هذا سمعنا تقرير، واللطيف أنه الجيل اللي احنا نعيش به هو الجيل الأكثر تواصلاً. قبل وين كان؟ قبل بالرسائل وبالبريد، تروح للمكتب بريد العشار وتلزق لك طابع ولو يوصل الرسالة لو ما توصل. هسه الرسالة دزها منها توصل لأستراليا والأمريكا والسويد والمصر، وتروح تشتري لك كتاب، تشتري لك حاجة من شيئاً بالصين. فالتواصل، هذا الجيل هو الأكثر تواصلاً في تاريخ البشرية، لكنه بطبيعة الحال هو الأكثر شعوراً بالوحدة. ليش؟ لأنه أخواني التواصل الرقمي يشبع حاجة الظهور. قص لك صورة أنت على الكورنيش قاعد بمطعم، نعم ظهور حضور، لكن هذا التواصل لا يشبع حاجة الانتماء العميق. أنا مرات أتمشى لحديقة، أكو حديقة هذه اللي صار قبل المدراء، حي المدراء، أشوف مجموعة من الرجال الكهول، يعني شباب ومرحلة الرجولة، عمره 30s, 40s, 50s، يلعبون دومنة. أتمنى يسمعوني. أطبق السيارة وأتفرج عليهم، مرات أتمشى بالحديقة، والله الانسجام والمتعة والشغف والتواصل الإنساني والروح الألفة اللي موجودة عندهم تحسدهم عليها، أما مو تغبطهم، تحسدهم. فاصلين، ولا كان بالدنيا أكو تيك توك، ولا كان بالدنيا أكو فضائيات، ولا كان بالدنيا أكو فيسبوك، قاعدين وقور الشاي يمهم والطاولة ويلعبون دومنة ويسولفون ويشاقون ويضحكون ويسردون همومهم. هذولا تدري بيهم شقد عدهم انتماء حقيقي لبعضهم، شقد عدهم معنى لحياتهم، شقد هم واحد يوقف هذا. ترى هاي القعدة، لا تتخيل انه هاي القعدة هي قعدة له فقط، هاي وراها خوة، وراها سند، وراها حزام ظهر، وراها واحد يوقف للثاني بالملمات، وواحد يوقف للثاني من السربي يوقع بمشكلة يوقع بمصاب لا سامح الله. هذول عايشين التواصل الاجتماعي الحقيقي، مو التواصل الاجتماعي المزيف اللي في مواقع الانترنت والموبايل البائسة الباردة. فضروري جدا احنا انه نقيس حياتنا من قد تواصلنا مع الاخرين، شقد ما ننجح بان يكون عندنا تواصل ايجابي، وشقد ما نقدر نعرف انه احنا في لحظه معينه علينا ان ننسحب من المجتمعات المسمومه. اكو ناس مسمومين بحياتنا، ناس ما فد يوم تشوف منا وجه حلو، ما تسمع منا كلمه حلوه، هذول علينا ان ننعزل عنهم. هذول كان يقصدهم الامام علي في بدايه المحور، زين قولت عريان محاببهم كذب ومزاحهم بارد، الله يبعدنا عنهم. أحكي.

إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، سعدت برفقتكم في هذه الساعة الإذاعية من برنامج مجاز، برنامج الأدب والثقافة والكتب والمعرفة والقراءة. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم صديقكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق وأنسم من النسيم، أنسم تحية من الصديق المخرج المبدع

0: أم ومضة إبداع وتألق تايم سكوير أف أم
1: نبض من وحي الكلمات.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عالي وانكسر.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

الخير والعافية والصحة والسلامة. رجعنا نطلع عليكم من داخل مول بصرة تايمز سكوير بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. فكل التحية الطيبة لكل اللي يتابعنا ويسمع برامجنا على الموجة 102.5 FM. نسمع عبارة البساطة أحلى شيء، بس بنفس الوقت نشوف هواي ناس تركض وراء المظاهر والتعقيد والتكلف. مرات نشوف شخص بسيط بملابسه وكلامه وتصرفاته، ومع هذا يترك أثر أكبر من شخص صرف وقت وجهد حتى يبهر الناس، وكأن البساطة صارت شيء نادر بهالوقت. فاليوم نريد نسأل ونسمع وجهات نظركم حول موضوع حلقتنا لليوم. هل فعلا البساطة حلوة بكل شيء؟ لو أكو ناس تعتبرها ضعف أو قلة طموح، اليوم رح نحكي عن معنى البساطة وتأثيرها بحياتنا وعلاقاتنا مع الآخرين. تعالوا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: معبوسي.
0: معبوسي؟ زين. يقولي أم عباس. أهلا وسهلا بيك أم عباس. أم عباس إحنا اليوم نريد نسمع رأيك ووجهة نظرك حول موضوع حلقتنا لليوم. هل فعلا البساطة حلوة؟
1: والله يا حلوة، بس ويا مجتمعاتنا بعد ما تفيد.
0: ويا مجتمعنا
1: بالضبط.
0: يعني شو وقت بلشنا نقول ويا مجتمعنا بعد ما تفيد؟ يعني اوكي يمكن نرجع بعد 5 سنوات لورا نقول ما كنا فعلا معتمدين على انه البساطة احلى شيء. من شو وقت وبديتي تقولين ويا مجتمعنا بعد ما تفيد؟
1: يعني انا صار لي يعني تقريبا فد 4-5 سنين اشوف بعد الناس بدأت تهتم بالمظهر، سواء كلبس كأبسط سيارة اي شيء اي شيء، يعني هم بحياتهم يدورون ان هم يدورون شيء بمظهر. واو شنو هاي، هذا راكب اخر موديل، هذا لابس شيء لبنية لازم تفتغر بكل الشغلات العادية. اصلا البساطة راحت يعني حاليا ما موجودة. ترى
0: بما انه ما موجودة احنا نرجع ونقول اكو بي امور معينة نحب نكون جدا ناس بسطاء، وبأمور معينة على قولتك بحكم المجتمع على مود يشوفنا واو نحاول قدر الامكان شوي نكلف على نفسنا. فأريد أسمع منك أم عباس، وين تحبين تكونين إنسانة بسيطة بالملبس بالكلام بالعلاقات تعاملك ويا الناس؟ وين
1: أنا صراحة كلهم بسيطة. ما أدور لا ماركات ولا آخر لبس، المهم أنا أكون يعني مرتبة وأطلع بالهيئة اللي أنا أريدها مو اللي الناس تباوع لي بيها صراحة. أما كتعاملي وأسلوبي لا، أنا كلش بسيطة بالتعامل والأسلوب واجتماعية جدا، وما أحب هاي الناس. يعني من أقعد مكان أنه ناس هواي تحكي بالأشياء اللي تحسين بيها فخفخة أو شيء أوفر، ما أقعد لا أقوم.
0: تحسين هاي الفخفخة وهاي القعدة على قولتك اللي تحسين بيها نوع من التكلف أو المبالغة؟ أكو ناس مرات تبالغ بالكلام وأنت تدرين إنه هي جاية تبالغ، ومرات إحنا نبتسم نقدم لهم الابتسامة ونجاملهم وعلى مود السالفة تكمل يعني، بس بالأخير على قولتك أنا أتعامل وياهم ببساطة وبنفس الوقت إنه القعدة ما تحبيها.
1: يعني ما تذوق لي، أنا طبيعتي مو هيك يعني، أنا طبيعتي أريد أقعد قعدة بسيطة ضحكة على سالفة على لمة حلوة. لأن هاي الناس البسيطة ترى متقدمين وياها وتسولفين وتضحكين وتقومين وأنتي مرتاحة نفسيا، هذا شيء يسوى الدنيا. بس أنا من أجيب الماركة وأجيب آخر سيارة وآخر لبس أنا ما حستفاد شيء، ما أشوف بيها أي استفادة. بس المشكلة قلت لك هو المجتمع ظل يدور هيك، لا أكو ناس يمكن ما تمشي إلا ويا ناس هيك. أنا لا ما أعرف، أحب القعدة البسيطة، أحب الناس الحلوة اللي قلبها طيب، يعني هذا كلش كافي، يعني يسوى الدنيا والله. يعني خصوصا يعني إنه أنتي أكو ناس يعني عوائلها حلوة من تقعد يمها، إذا شفنا وحدة شيء صراحة إحنا من يمنا ننتقدها، فما أشوف بيها فرد شيء مهم. يعني من أنت قاعدين أنا هيك عندي أوكي عندك الله يزيدك الله يرزقك بالعافية. بالعكس إحنا ما دام أي بالضبط ما دام إحنا قلبنا طيب شو نسوي، نتمنى الخير للبقية. بس أكو ناس يمكن قلبها مو طيب ما تتمنى لك هذا الخير سواء أنت كنتي بي أو ما كنتي، صح؟
0: بما أنه أنت قلتي مجتمعنا بدأ يدور على المظاهر، زين هاي المظاهر ممكن تخلي الإنسان يبتعد عن البساطة؟
1: أكيد طبعاً هواي يبتعدوا، يعني هواي ناس إحنا نعرفهم من يقعدون وياك راح يشوف فيهم غير شكل، غير عن قبل، غير عن الأشياء الحلوة. يعني كنا نحكي بلاي تكلف ظليتي أنت يمكن حتى الضوجين تقعدين ياهم لأن تشوفين غير شكل، غير بشر، مو نفس البشر.
0: سوشيال ميديا أثر على هذا الموضوع؟ ممكن السوشيال ميديا ساهم بتقليل البساطة بالمجتمع ولا بالعكس حافظ عليه؟
1: لا ساهم. ترى ليش خصوصا هسه حاليا البنات نقول البنات كأكثر شيء ظلوا يشوفون هاي فلانة هيك جاي تسوي هيك جاي تجيب هيك جاي تحط، فظل يصير عندهم طموح انه هم يجيبون هاي الاشياء باي طريقه، وهذا الشيء الغلط. فهذا الشيء ساهم مساهمه كلش مو زينه يعني سيء.
0: ليش البعض من الناس يعتبر هذا الانسان البسيط انه يعني ممكن يربطون الموضوع البساطة بالفقر وقلة الإمكانيات، يقول لك إنه هذا فقير، ما يقولون عليه إنسان متواضع وبسيط تعامله مع الآخرين بلبسه بكلامه بتصرفاته، ليش دائما يربطون إنه هو ما عنده؟
1: ما هو اللي ما عنده هاي الأشياء معناته ما عنده فلوس، هاي المشكلة. وما ينبعوا لأنه هو بسيط بالأشياء اللي عنده، بالعكس هو ممكن يكون عنده فلوس بس ما يريد يوصل لهاي المرحلة. هسه أنا اللي لبست الجنطة ماركة ولا بستها انه هي مو ماركة، حزيد فلوسي؟ ما حزيد فلوسي. راح تصرف لي اقل؟ حتصرف لي اقل. بس هم ما يباعون هيك. قلت لك احنا هسه مجتمع اعتمد على انه احنا كل شيء على هاي، اذا احنا هاي انا تمام أموري زينة أنا أتباهي، بس أكون أساعدهم بس ما يسوون هاي الأشياء. بالعكس يقول لك أنا لا أنا أعرف ناس يعني صراحة تقولي أنا ما أحتاج ألبس هاي الأشياء، يعني مو ضروري إنه أنا ألبس، أنا لابسة جنطة، الجنطة ما حزيد من من من مكانتي أنا، المهم أنا أسلوبي أخلاقي شنية. بس إحنا هسه هذا الشيء ما
0: قلة
1: يعني كلش قليل، يعني صدق قليل، يعني إحنا جايين نشوف المجتمع، يعني إحنا جايين نباوع لهم، جايين نلتقي بناس هواي، يعني قلت لك إحنا حتى ناس عائليين

0: مرحبا.
1: يا هلا حبيبتي.
0: منو؟
1: أم علي.
0: أم علي أهلا وسهلا بيك أم علي. أم علي دائما نسمع عبارة البساطة أحلى شيء بالدنيا، بس بنفس الوقت أكو هواي ناس تركض ورا المظاهر والتعقيد والتكلف. زين أريد أسمع رأيك، فعلا البساطة حلوة بكل شيء ولا لا؟
1: حلوة بكل شيء، أنا قلت باللبس بالأكل بالمسكن ماكو إشكال، وكل إنسان حسب إمكانيته. وأكو يعني ناس تشوفين يعني هو ما عنده فقير، بس هو تشوفين إنسان راقي، صح لو لا؟ وأكو إنسان لا، لو تحطين روحك بيه تطين عيونك هو أنا مجربة هواي ناس، يعني إش قد تعبت لهم إش قد سويت لهم، يعني أكتشف بيه شيء أنصدم، ظلت أنصدم بالعالم، ظلت ما أحب العالم، أنا حد الآن هسه مقاطع العالم، يعني حقيقة أنا بس جهالي وبيتي وأهلي يعني وراي كل شهرين.
0: ليش وصلتي لهاي المرحلة؟
1: ناس ما تستاهل والله، واحد من يحكي يعبر عن قلبه شوفينه يريد يبكي على قد ما ينصدم بالعالم. اي والله شوفينا ناس ما تستاهل تبكين تمشي لهم وتضحي لهم وتسوي لهم هواي شغلات وتحبينهم من قلبك، ويعني ويحكون وراك حكي ما ادري شلونه، يعني انا لا بي هذا الحكي ويحكون علي، يعني ليش ليش ليش ليش ليش تخلون بشر يكرهكم؟
0: شلون تعاملتي وياهم؟
1: عاملنا وياهم
0: قطيعه؟
1: لا الحقران.
0: حقران؟
1: اي والله حقران، ترى الحقران علاج الكل شيء، بشر من تحقرينه هو من يم ما يضل يحترمك. اي أنا يا ما سويت للناس، يا ما طيت، يا ما حطيت وما عير، ويا ما ضحيت، ويا ما درست جهالهم بعيون يعني بدموع عيني، والله وحالهم حال جهال، وأنا من أدرس أدرس بضمير، ما أقول أدرس يلا وينجح ما ينجح بكيفه، لا أنا ما
0: ربت بيت ولا موظفة؟
1: لا أنا ربت بيت، بس أنا أدرس يعني أدرس الأقاربي يعني، وما أخذ منهم شيء وأقول ما يخالف وخطية وحالهم حال جهالي، بس هناك تنصدمين بالعالم شوفين بشر ما يسوى بشر ما يستاهل. اي انا يعني اللي عرفتي انا قلت الام والابو الله يحفظهم، الاخوان الخوات بناتنا زوجي ابني هم ذول اللي يستاهلون انا اضحي لهم، بس باقي الناس والله ما تسوى.
0: شفتي ناس انت تقولين انا شفت هواي ناس وهواي نماذج وانصدمتي، تعرفتي على ناس انه هو انسان بسيط بس من صارت بايده تغير، بدأ ظل يدور المظاهر ويمكن حتى تعالى عليك وانت انسانه بسيطه.
1: واحده منهم مرت حماي، يعني انا قضيت عمري ادرس بناتي ووصلتن يعني وصلتن مراحل، واتعب عليهن او شغل البيت والرجال يحكي. بعد ابسط شيء عرس بنت اختي، هي بنت اختها خرجت يعني جامعه عاديه داره واقتصاد، تقول لي والله ما عزمناش لان هم عازمين بس الاطباء، يعني تصير هي تصير ما صير. ليش انت عازمه عمتك ونسوان حموينش لا يقرا لا يكتبين، صح لو لا؟ اخذت وياك يعني ناس مو ذاك المستوى، ليش احنا لا تتعذرين؟
0: ليش المجتمع وصل لهي المرحله انه المظاهر
1: فلوس تخبل الفلوس خص العراقي بنصير بعد فلوس بعد ما اعترف بحد.
0: نعم.
1: اي مو مثل العالم، اكو ناس لا والله الشبعان تلقينه مبين حتى ما عنده مشاكل، شوفين انسان قنوع ومؤدب يعني وبرستيجه حلو، وتشوفي الناس لا والله حتى من عنده فلوس ما يعرف يمشي.
0: أم علي ليش بعض من الناس يربطون البساطة إنه هذا إنسان ما عنده، هذا إنسان فقير، هذا إنسان قلة الإمكانيات، ليش يربطون البساطة بالفقر؟
1: الفقر ما إلى يعني مثل ما تقولين ما إلى شغل بالبساطة،
0: ما له علاقة.
1: لا ما له علاقة، لا الحمد لله والشكر، إحنا ما قلتش إحنا ناس طاقين يا دوب، يعني الحمد لله والشكر حالتنا زينة، بس مو ذيك الإمكانية، بس ناس بسيطين بكل شيء، تعاملنا بحبنا للناس بعطائنا، صح لو لا؟ بس بعد كل من وعقله.
0: برأيك الإنسان كل ما يكبر بالعمر يميل أكثر للبساطة ولا بالعكس للمظاهر والتعقيد والتكلف أكثر من اللازم؟

0: طوال عندهم فلوس، بس اللي ما عنده لا، هذا فقير يجي شوية ويروح ما يفيده.
1: سؤال أم علي أخير لحضرتك، البساطة هو تعتبرين اختيار نابع من القناعة ونتيجة ظروف الحياة؟ مرات الإنسان بحكم ظروفه هو وصل لهاي مرحلة البساطة، الظرف اللي جاي يعيشه. مرات لا، أنا قنوع، أنا عندي ولا ما عندي، أبقى إنسان بسيط لأن أنا مقتنع بحياتي، إنسان قنوع. فتشوفينا هي قناعة ولا بسبب الظروف الحياة؟
0: حبيبتي الظروف ما إلها علاقة. أكو مقولة للإمام علي عليه السلام، مقولته يقول: خذها من بطون شبعت ثم جاعت، ولا تأخذها من بطون جاعت ثم شبعت. الما شايف عينه ما تنترس. أنا سأعرف ناس هم مو معتهم عتهم، بس هو هسي من تدعي تمديتها لله الدنيا مغرب تقول لها شمطيني، ليش شمطيتش شمطيتش حيل وعين وصحة وعافية، إن ذا ما حد يشتريهم بفلوس، ليش تيجي تحاشين ربك وهي مو عايزة؟ يعني أنا قلت هاي المرة اللي أعرفها راتبها 2.25 مليون وهي ما ربحتها، يعني أنت من هيك وقيسي، يعني أنت تمدي الشحال هذا أبو 400 ولا الشاب وعنده عائلة شلون يدبرها؟ صح لو لا؟ وهو الشغل شنو موجود ما موجود، ذاك من ذاك لحصة.
1: وهي الناس متعافية على نعمة ربها. شكرا إليك والرأيك أم علي، يا عيني أنت حبيبتي إن شاء الله. شكرا إليك والرأيك، يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام ملاك.
0: اهلا وسهلا بيك ام ملاك. ام ملاك نريد نسمع رايك ووجهه نظرك. مجتمعنا جاي يدور المظاهر ولا البساطه؟
1: لا المظاهر. نعم.
0: ليش وصلنا لهي المرحله؟
1: اعتقد ان اكثر من الناس تدور كلش المظاهر الاوفر الصراحه، يعني كل شيء تمشي ويا الترند، يعني بكل شيء صراحه بكل شيء، يعني ما عليهم بالانسان الداخلي، عليهم فقط المظاهر.
0: رجال ولا النساء
1: اكثر شيء؟ النساء بصورة عامة.
0: في اكثر شيء شنو تدورين زين، او شنو الامور اللي تكونين دائما بها بسيطه؟ مرات الانسان بتعامله ويا الاخرين بلبسه بمأكله بمسكنه ممكن بتصرفاته، شنو بسيطه انت؟
1: كل شيء احب البساطه، ما احب الاوفر، ما كلش نهائيا مو يمي هذا الموضوع. احب البساطه، احب اطلع ويا صديقاتي يعني نكون بسيطين، ما احب التفشخر وهذه الاسوال في الاوفر. يعني
0: قاعده صديقات وانت سمعتي ها وانت جاي تسمعين انه فلانه هواي جاي يعني تبالغ بكلامها او في بعض الاحيان بتصرفاتها، جاي تشوفين انه بيها نوع من التكلف، شو تتعاملين ويا هيش ناس وانت تدورين البساطه؟
1: ابتعد نهائيا، ابتعاد، ما التقي بهم، يعني السلام عليكم السلام وابتعد.
0: ما تحاولين تكونين مثلها
1: ابد نهائيا، لان انا بيتي اعرفها يعني بسيطه، ما احب الاوفر.
0: ليش البعض من الناس يربطون البساطه بالفقر او انه هذا انسان ما عنده؟ مرات من نشوف انسان بسيط ممكن هو بلبسه
1: صحيح،
0: بس هو ترى عنده مو ما عنده،
1: اي بس ما يحب يظهر للناس، يحب يعني نفسه يحتفظ بهم.
2: وجهة نظر
1: صح،
0: ممكن الانسان يكون بسيط جدا ويخسر فرص او مكانه اجتماعيه، شو تقولين بالوقت الحالي بمجتمعنا؟
1: طبعا طبعا يخسر، لان ازيد الناس تحب هاي السوالف الاوفر الصروف المعروف شنو.
0: ربت بيت ولا موظفه؟
1: انا ربت بيت.
0: في حال اذا اجتك فرصه عمل بس طلبوا من عندك انه ستايل معين يبين على انه مو هاي شخصيتك البسيطه، الشخصيه الثانيه اللي هو المجتمع اللي يريدها من عندك على مود مقابل فرصه عمل، تحاولين تغيرين من نفسك ولبسك وستايلك على مود تكونين؟
1: صراحه ما احب، احب يعني اكون على طبيعتي.
0: حتى لو فرصة عمل وترديها وتتمنيها؟
1: اي حتى لو فرصة عمل احب ان اكون على طبيعتي نهائيا.
0: شنو اكثر موقف حسيتي بيه انه البساطة اجمل من التكلف بهواي؟
1: البساطة؟
0: احنا قلنا ذكرنا بالبداية انه البساطة حلوة، بس شنو الموقف اللي مريتي بيه بحيث يعني تأكدين على هاي العبارة انه فعلا البساطة حلوة؟
1: واي واي شغلات مريت بيها، اقرب الناس الي يعني عليهم فقط المظاهر، لذلك ابتعدت عنهم، وانا انسانه بسيطه يعني ازيشي ويا صديقتي هذه اذا تحب تسوي لقاء وياك نخلص ونشوف. اي
0: برايك البساطه قوه شخصيه ولا ضعف؟
1: قوه شخصيه وليس ضعف.
0: ليش البعض يعتبر انه هذا ضعف؟
1: البعض، بس انا بالنسبه لي لا، قوه شخصيه.
0: ليش يعتبره ضعف؟ ليش هاي البساطه؟ انا اليوم انا من اتعامل ويا شخص اتعامل ويا حتى بكلامي أسولف بطريقة بسيطة جدا، ليش الناس يعتبرون أنه هذا إنسان ضعيف، إنسان قد يكون حتى مو متعلم مو واعي؟
1: بعد كل واحد وجهة نظره، بعد هاي الناس
0: مجتمعنا ينجذب لمن؟ للإنسان البسيط ولا للمظاهر؟
1: بعض حسب بس أكثر شيء للمظاهر أكثر شيء، بس أكل بعض لا.
0: زين برأيك الإنسان كل ما يكبر بالعمر يميل أكثر للبساطة ولا لا للتكلف والتعقيد والمظاهر؟
1: البعض يميل
2: للأشياء
1: للمظاهر
0: يعني كل ما يكبر يميل للمظاهر.
1: يميل للمظاهر، بس أكو لا ناس لا
2: بعدها
1: باقي على يعني
0: إحنا مرات في بعض الأحيان في بعض الأحيان إحنا نباوع يعني بعض المناطق لحد الآن شو نقول عليها، مع أنه هي صارت بالنادر القليل نقول المنطقة الفلانية بعدها ناسها الأصليين، شايفة هاي الكلمة الناس الأصليين الموجودين.
1: نتمنى هذا الشيء كلش نتمنى، بس للأسف ماكو
2: صارت
1: ماكو أبد نهائيا.
0: ما تحسين إنسان البسيط اللي بعده عايش على بساطة؟
1: ما تدخلين البيت كله ما شاء الله أوفر يعني صراحة كله ويا الترند، يعني حتى البيوت يعني ماكو قلة كلش نهائيا. البيت القبل شلون حلو من الدخليله البردات الاستكايمات الشاي، هسه لا ماكو، وين كله من هذا الذهبي وما اعرف شنو.
0: لذلك بعض الاحيان ينزلون ريلزات على بساطه اهلنا قبل
1: صحيح،
0: والذكريات والحنين الى الماضي، شايفه هاي من
1: الباب كنا نتجمع شلون حلو، هسه نهائيا ماكو، يعني حتى اطفالنا ما تقدر تطلع بالباب.
0: صح حبيبه قلبي، شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حياك الله ست أهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو مهدي. أبو مهدي.
0: أبو مهدي أهلا وسهلا بك أبو مهدي. أبو مهدي البساطة حلوة؟
1: البساطة أكيد حلوة.
0: إذا البساطة حلوة وهواي ناس تقول أحلى شيء بالدنيا البساطة وهي دائما يرددوها، زين ليش يركضون وراء المظاهر؟
1: مو هي البساطة يعني إلها ناسها وإلها وقتها، يعني مرات أنت تحتاج البساطة ويا إنسان هو بسيط تباوع له، إنسان يعني من لعد تكبر عده وفل شيء، مرات لا أنت ما تحتاج البساطة، يعني أنت لازم عندك اثنينهن تستوعبهن، تستوعب البساطة وتستوعب عدم البساطة. اثنين لازم تتعامل بيهن انت ذن وقت اللي تحتاج البساطة تعامل الانسان ببساطة بالعكس حلوة والحياة تصير سلسة. اما اكو انسان تباوع له هو مو مال البساطة، يعني انت لازم تتعامل اياه على مستواه هو. اما قضية الناس تركض ورا المظاهر بعد هي مشكلة، المظاهر يعني هي تجذب، المظاهر تجذب، اكو مظاهر مثلا مظاهر اموال، مظاهر جمال، مظاهر اشكال المظاهر هي.
0: مجتمعنا بدا يريد هذا الشيء بحيث خلى الناس كلها تركض وراء المظاهر والتكلف والمبالغة.
1: ايه
0: مجتمع،
1: ايه مجتمع، لان يشوف مثلا يشوف الناس هذا اللي يصعد بسيارة حديثة وسيارة فلوسها هواي، اللي يصعد اللي عنده مثلا بيض فخم، ايه اللي عنده مثلا لبسه يباوع لفد فخم، فشن يحاول يوصل لهاي هو المواصيل. الانسان هو بسيط فيحاول يوصل لهي الشيء، فمرات يتعب هو بهذا الشيء، هذا الشيء متعب مرات، يعني
0: ما يكون إنسان حقيقي.
1: لا.
0: مو؟
1: لا شيء أزيد اللي يدور هاي الفخفخة، يعني هو بالأصل بسيط بس يحاول يعني يماشي المجتمع، أي يحاول يماشي المجتمع.
0: زين أبو مهدي وين تحب تكون إنسان جدا بسيط؟ بمن؟ بلبسك؟ بمأكلك؟ بسكنك؟ ممكن بعلاقتك ويا الناس، ممكن بتصرفاتك، ممكن بكلامك، وين بالضبط تكون إنسان بسيط؟ أنت ذكرت أنه أنا لازم أكون بالحالتين، إنسان بسيط ويا البسيط، بس أريد أرجع وأكد وين تكون بسيط؟ مرات إنسان عنده بس هو بلبسه جدا بسيط، بأكله جدا بسيط، فأنت وين؟
1: أحب البساطة ويا الناس، يعني
0: تعامله
1: أيوة تعامله ويا الناس، أحب البساطة، يعني الشخص اللي أشوف ما عنده بساطة ويبدي شو اسمه يسولف وياي بطبقة أعلى ما أحب أكمل ويا الحديث، أصلاً أنسحب من عنده، فالبساطة أحب ويا الناس. أما بالنسبة بلبسك أكلك شربك هذا كل إحنا نحبهن، كلنا نحبهن يعني بالعالي، نحب نلبس الشيء الحلو، نحب ناكل الشيء المرتب، نحب نصعد السيارة الفخمة، يعني هاي الأمور.
0: زين المجتمع يكافئ الإنسان البسيط ولا بالعكس مو يكافئ بقدر ما يستغله؟ أكو في بعض الأحيان إحنا نلاحظ يعني حتى ببيئة العمل الإنسان البسيط ناس تقول عليه إنسان مو بس بسيط بقدر ما هو حتى فقير، إحنا مرات نقول إنسان فقير، إنسان ضعيف، ما عنده شخصية، زين هنا يستغلونه ولا يكافئونه؟
1: لا هو المجتمع بشكل عام ما شفت أنا حد لحد هسه كافئ الإنسان بسيط، والإنسان البسيط ما شفته تكافئ، يعني على قولة المثل ما لهن يسوي ذب الشط، يعني حتى لو الإنسان بسيط دائما تلقين هو يبدأ بالمشروع شو اسمه مساعدة الناس، يبدأ مثلا يطمن صحته لأجل الناس، يميل على نفسه لأجل أصدقائه وش اسمه وأهله من هاي الأمور، فالمجتمع ما يكافئه، المجتمع بالعكس ياخذ اللي يريده من عنده وخلاص، يجوز يوم من الأيام من يقابلهم يقلهم أنا سويت لك وسويت لك، ليش أنت مسوي عليه فضل؟ ما مسوي عليه فضل أنت، ما قال لك أنا تجي تسوي لي، فأكو يعني هاي اللغة بالمجتمع موجودة، فالإنسان البسيط خلى على بساطته تمام، حلو الشيء البسيط، بس بساطتك عرف وين تحطها، لا تحطها بأي مكان.
0: زين ليش أكو ناس إلى حد الآن تخاف تظهر للمجتمع طبيعتها الحقيقية البسيطة المتواضعة؟ على مود لا تنداس؟ على مود لا تعتبر إنه هاي شخصية ضعيفة؟ على مود لا تنكسر؟ يا هي منهن ليش تخافي لحد الآن بحيث تشوفه أنت بالناس ويا الناس اللي تعرفه ومعاشرين إنسان جدا بسيط، بحيث مرات إحنا نقول هذا إنسان والله عمي لا يغركم المظهر والشكل، ترى إنسان بالعشرة تشوف إنسان لا شيء، هو إنسان كلش بسيط بس هو من يطلع للمجتمع إنسان مو على طبيعته الحقيقية المتواضعة البسيطة، فليش وصلنا إلى مرحلة نخاف نعيش طبيعتنا؟
1: مو هي مشكلة المجتمع، يعني قلت لك المجتمع بي يجمع البساطة أكو يجمع عدم البساطة، فأنت من تبي تبين البساطة كلها يصير نوع من الاستغلال هو، وانا كان عندي شيء بالشيء يذكر عندي ولد صديق وياي بالدوام. هذا الولد من قد ما بسيط يعني هو هذا تنطبق عليه البساطه كلها. انا ما اقولش تنطبق على نفسي، انا عنده بساطه بس مو البساطه اللي اوصل مرحله خلي البشر يستغني ما اقدر، يعني اذا شفته استغني مره ثانيه لا انسحب. بس عنده هذا الولد اللي اقولش من نوع البساطه اللي عنده، يعني هو مو فقير، لا هو من النوع البسيط. فكان عندنا طرف يعني شخص ثالث ويانا بالدوام، استغل سنين بالدوام هو يعني يداوم مكانه يومية عند الشغلة فلان شي فلان شي فلان شي فلان شي. آخر شي وصل المرحلة بعد انفجار، قال له بعد هنا خلاص بعد انتهى. بس شنو هذا الحكي؟ من قلت له لأن استغل البساطة مالته، شافه بسيط واستغل البساطة مالته. وللعلم هو كان يعني متواجد وياي، أخذنا لنا أيام نجي هنا فدي يوم هم نشوفك وقال لك هذا هو الولد. فالحد ما اخر شيء بعد انفجر قال له بعد خلاص هذا حد انتهى الموضوع، قال له قفلت باب الاحسان وياي انت.
0: مرات المساعده وعلى قولتك باب الاحسان والمعروف اللي اقدمه للناس، لا الناس تبدي تنظر لهم من باب ثاني وتستغل الطيبه وتستغل المعروف وتعامل الاحسان بالاساءه.
1: اي مو هو يعني هو هذا الشخص يعني هسه احنا بعد حديثنا هذا فاقرب شيء لي هو هذا الموضوع اللي صاير وياني، لان انا حتى دخلت به هذا الموضوع. يعني من فتح يا الموضوع يوم من الايام فتح يا الموضوع قال له انت مستغني، ما اعترف ذاك الشخص بهذا الشيء، قال له ما مستغلك انا، انت هم انا هم مساعدك. يعني مقارنه مساعداته يعني كل 100 مره هذا الشخص مره واحده هيش، يعني بدون مجازفة، أنا ما جاي أجازف بالحديث، يعني هذا الشيء أي نقطة بحر فعلا، يعني كل 100 مرة هذا الشخص يساعده هذا يجوز مرة واحدة يساعده. فمن فتحوا يا الموضوع قال أنا هم مساعدك من هذا الباب.
0: والله بالمجتمع هواي موجودة من هاي، أنت ذكرت مثال حي موجود أنت وقدام عينك وعلى قولتك أنت تدخلت بي وبيئة عملك موجودة هواي بمجتمعنا. فشكرا لك أبو مهدي، شكرا لوجهة نظرك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام محمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد، شنو رايك بالبساطه؟
1: والله ماكو احسن منها.
0: ماكو احسن منها.
1: اي
0: زين، ليش الناس تركض ورا المظاهر والتكلف والمبالغه؟
1: بعد صارت هاي الحياه، يعني تطور الحياه، تطورت دخول النت، دخول الموبايل، يعني الالعاب. هسه شوفوا الالعاب الالكترونيه، هسه جهنا يعرفون يلعبون العاب عاديه؟ ما يعرفون، كل هالالعاب الكترونيه. يعني هاي التطور دخل بكل بيت.
0: يعني ممكن اقدر اقول انه السوشيال ميديا ساهم بتقليل البساطه بكل شيء.
1: طبعا. اي اي هسه ملاحظه
0: انه نشوف ناس بسطاء.
1: لا هسه ابسط شيء، يعني هاي البنات هسه جيل هسه والشباب جيل هسه كله يطبخون ماده ماده، تفكيرهم بس ماده وبس. يعني حتى اكو ناس ما يهتمون حتى لدراستهم، يعني والعلم، يعني في اهم شيء عندهم الماده، شلون يحصلون على الماده باقصر الطرق وابسطها، يعني ما يتعبون، ما يردون، ما يتعبون.
0: شوف احنا البساطة اللي جاي لاحظها بكل شيء، باللبس، بالتصرفات، بتعاملاتنا ويا الناس، حتى بالزواج. حتى شلون هسه انت ذكرتي جيل هسه اللي جاي يفكر انه بالماديات اكثر ما افكر انا بمستقبلي ودراستي وهاي التفاصيل. الزواج اللي صار انه هو وصلنا لمرحلة مو الزواج اللي احنا اهاليتنا اللي سمعنا عنه واللي شفناه واللي ممكن حتى واي ناس عاشوا، حتى لو على هسه مجتمع هسه، بس عاشوا الزواج البسيط من قبل الأهل، يعني اعتادوا على هذا وتربوا عليه. الزواج البسيط برأيك أنجح من الزواج المليان مصاريف ومظاهر وتكلف وترندات؟
1: طبعا طبعا أنجح، لأن البسيط ما عندهم ذيك النظرة، ما النظرة المادية. الزواج هسه هاي مالت يعني كل هالمظاهر، تلقين الزوجة والزوج يعني الاثنين، واحد ماخذ الثاني يمكن على مود هاي المظاهر.
0: وشفناها على السوشيال ميديا.
1: اي اي اي وتلقينهم ما يستمرون، يعني اذا استمروا وش قد سنه سنتين ثلاثه ما نشوف، يعني هناك ورأسا لقيناهم ها طلقوا. هسه المشكله حتى هسه يعني بالناس العاديه هم ظلت، يعني هم نشوفهم هسه هم ماكو صبور، لاكو يعني حتى يعني التعامل يعني بين المرأة والرجال، يعني يكون الاحترام، تقدير، صبر واحد للثاني. كل شغل لحظة هسه الناس يعني هسه أبسط شيء، أنا تدرين هسه ما باوع للقصور، هاي هسه من أمشي بالطريق أدور على بيت ذاك البيت القديم، يعني أسرح بي مو بس أبا.
0: تبين تعيشين هاي الحياة البسيطة بالبيت القديم الصغير اللي يمكن ما بي ستار لل
1: يعني أشوف حياتي، يعني أقول لذول الناس اللي كانوا عايشين بي، يعني كانت حياتهم محبة، احترام، تقدير، الجار، الأهل، صلة الرحم. هسه وين؟ هسه وين؟ الأخو يقتل أخو والأخت. هسه شوفين يعني هاي بالتيك توك، يعني والله جرائم ومشاكل، يعني الشعر يشيب عليه. شنو على هالاغتصابات، على المحارم، على كل شيء.
0: البساطة هو برأيك أنت هو نابع من قناعة، أنا اليوم قنوعة حتى لو عندي، بس أتعامل وياك ببساطة، لو هي نتيجة ظروف الحياة. اليوم ظروف الحياة جبرتني أنه أنا أكون إنسان بسيط.
1: لا أنا بالنسبة لي أنا يعني ما جبرتني الحياة، الحمد لله مقتدرة، الحمد لله وشكرا. أي أنا قناعتي هيك، يعني يعجبني أنا أعيش حياة البساطة، يعني ما يعني ما أحب، لا أحب مظاهر ولا أحب، يعني حتى بلبسي، حتى بمشي، حتى يعني بأسلوب حياتي أحب. يعني
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: أنا معلمة متقاعدة.
0: بيئة العمل، إحنا هواي الناس اللي مختلطين بيهم بالمجتمع، لابد يصدف شخص بحيث بما أنه أنت تحبين البساطة ممكن بلحظة تبتعدين عنه، لأن يبدي يبالغ بأمور وتحسين أنه إنسان بدأ يتصنع ويماشي الترندات والمظاهر، يكون إنسان يدور مظاهر. صدف وياك بيئة العمل بالمجتمع، شلون تعاملتي وياه؟
1: والله بيئة العمل يعني بالنسبة احنا التعليم يعني صار كلش متعب، متعب من ناحية يعني الأطفال، يعني صار غير شكل يعني بوقتنا احنا قبل، يعني تدخل أولياء الأمور بشكل يعني لا يعني شغلك بشكل واسع، يعني تدخل أولياء الأمور بالدروس يعني بالعملية التربوية يعني كلها.
0: بس صدف بحياتك واحدة من المعلمات مثلا انه هي بدت شلون مثلا تقلل من بساطتها ومثل ما نقول هاي شخصيتها المتواضعة، وتبدي هالنوب تتظاهر لكم بالمظاهر والمبالغة والتكلف.
1: اكو هواي
0: شلون تعاملتوا وياهم؟
1: اجتنا من هاي التعيينات الجديدة
0: شلون تعاملتوا وياهم؟
1: والله انا اتعامل وياهم يعني شقلك انا اوصل اولا يعني انا اكبر منهم سن، فيعني ما دائما اي اختلاطي بالمستوى مال عمري يعني قليل اي، فما ودائما اتعامل وياهم والله يعني بالطيبه مثل ما تقولين، دائما اتقابل وياهم شلون ما تقولين بالحسنى، يعني حتى لو والله لو يشوف منهم إساءة اقابلها بالحسنى، لان قلت انا اهم متقاعده وماشي، وهو الانسان اصلا هو ماشي مو الا متقاعد، يعني هو كله بهالدنيا هاي هو خطار.
0: صحة وعافية إليك وشكرا إليك ولوقتك، يعيني مع السلامة.

0: عن مكاتبك ولسئنش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب انقطع عن مكاتبك ولسئنش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك تلوم بينا اللاينة وانت العزيز تغيرت.
1: مرحبا.
2: مرحب حياكم.
1: ابو منو؟
2: ابو في.
1: ابو في اهلا وسهلا بك ابو في. ابو في البساطه حلوه؟
2: اكيد بساطه حلوه. الانسان المفروض يعيش ببساطه لان يعيش ببساطه لان البساطه هي راحه الانسان.
1: حلو من اختصرت انه البساطه ربطتها براحه الانسان. زين ليش البعض من الناس يربطون البساطه بانه انسان فقير، انسان ما عنده شخصيه قويه، انسان ضعيف، انسان مكسور؟ ليش العالم تنظر للبساطة؟ البعض ينظروا له على أساس أنه حتى ما عنده إمكانية،
2: لأن صار المجتمع عبارة عن مظاهر، والمظاهر نختصرها بالماديات. يعني صار عنده مادة هو اللي مصدر الموقف. نقول
1: تعرضت لي موقف أو أنت ممكن مر عليك فد موقف معين بحيث أنت تأكد على أنه فعلا البساطة أحلى شيء والمجتمع بدأ يعتمد على المظاهر؟ شو اللي أكد لك؟ مريت بموقف معين؟
2: هواي مواقف إذا مو جاي شخصيا هو الناس اللي أعرفها.
1: زين أنت إنسان بسيط.
2: نعم. مثلا المظاهر إذا إنسان يقبل عليه فد مجتمع بسيط، هو إنسان بسيط فقير ما يروي لذاك الاهتمام، بس إذا إنسان يجي لقزيز لقسارة كلها تقوم لي، وهذا واقع.
1: المجتمع يستغل الإنسان البسيط ولا بالعكس يكافئه؟
2: يستغل.
1: أنت موظف؟
2: موظف. لا لا موظف.
1: موظف. بيئة العمل لابد، يعني إحنا بحكم بيئة العمل نشوف أكو إنسان بسيط، أكو إنسان متواضع، أكو إنسان يعني قلة عنده بالإمكانيات المهنية مثلاً، فأكو اللي أعلى من عنده أو ممكن زميلة اللي وياه بنفس شهادته شوفه ممكن يستغله. شايف هذا الشيء ولا لا؟
2: أكيد
1: البسيط.
2: يعني حسب كون أنه علاقة، يعني علاقة أكو صداقة تصير بالعمل.
1: نعم.
2: وهاي الصداقة هم شغلهم واحد، بس أكو مثلا إنسان بسيط.
1: نعم.
2: يستغلون المآرب شخصية.
1: إذا خيروك بين حياة بسيطة مستقرة، وانت ذكرت البساطة ربطتها براحة البال والسعادة، زين، وبين حياة مليئة بالمظاهر بس وياها ضغوط، شنو تختار؟

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: مضيق هرمز وألغاز الأعلام، من يملك السفن حقا؟

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع. في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعالم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية. وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً. وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء، من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العالم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد، تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الأنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي، البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشئها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو-حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها، وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى الرغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: بين أروقة الحسابات الختامية وواقع الأسواق المتأرجحة، يواجه الاقتصاد العراقي واحدة من أعقد أزماته المالية. فوفقا للبيانات والتقارير الاقتصادية المحدثة، تعاني الموازنة العامة للبلاد من فجوة هائلة وعجز مالي متسع يقترب من حاجز 80 إلى 90 تريليون دينار، مدفوعا بزيادة النفقات العامة وتذبذب الإيرادات. وفي بلد يعتمد بنسبة تتجاوز 90% على الريع النفطي، أدى تراجع أسعار النفط أو اضطرابات خطوط التصدير إلى خسائر يومية فادحة تقدر بنحو 300 مليون دولار. هذا العجز المالي تسلل سريعا إلى جيوب المواطنين ليترجم على شكل ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية. في أسواق البصرة، صار التبضع رحلة شاقة لمواجهة غلاء الأسعار الذي طال كل شيء من رغيف الخبز إلى الوقود، تاركا ذوي الدخل المحدود في مهب الريح. لنستمع إلى ما يقوله المواطنون عن هذا الواقع المرير.
1: والله الغاز صعد، الغذائية صعدت، يعني كل شيء صعد، أسعار صعدت فوق، حتى المحلات يعني كلها وقفت، والسب الأسعار يعني الضرائب صعدت، الوضع وقف، كله وقف. يعني هاي الأزمة، هاي وقفة العالم كلش وقفتها، يعني صرت عليه يعني الفقير ما يقدر يشتري، يعني الوضع يعني كلش صعد على العالم.
2: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 1500، كل شغلة الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلطنا، وكل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. إحنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا ومريض، وكل مصدر عيشة ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه وين أروح شلون أعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتر، كل شيء أرخص الأشياء نشتريها، هي كلها غلط علينا وصارت صعبة علينا.
0: نجد التفسير العلمي لهذه الشكاية في غرف صناعة القرار المالي، فجنوح نحو الاقتراض الداخلي لم يعد كافياً، إنما أدى إلى تجفيف سيولة المصارف الحكومية بعد أن اقترب الدين الداخلي من حاجز 97 تريليون دينار. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، يشخص لنا أبعاد هذه الفجوة المالية وبداية التحول نحو خيار الاقتراض الخارجي.
3: يعني هذا كله بسبب وجود فجوة محلية أو عجز كبير ما بين الانفاق العام وبين الإيرادات المحلية، وهذه الفجوة تم تغطيتها من خلال فجوة الموارد المحلية، بمعنى اللجوء للاقتراض الداخلي من خلال الاقتراض من المصارف الحكومية أو طرح سندات أو خصم حوالات مصرفية من البنك المركزي العراقي. لكن قدرة المصارف الحكومية اليوم على الإقراض باتت محدودة جدا بسبب أن سيولة هذه المصارف تم تجفيفها بشكل كبير نتيجة الارتفاع كبير في حجم الدين الداخلي اللي جاوز أو اقترب من 97 تريليون دينار. يبدو أن البنك المركزي العراقي أيضا حذر في مسألة خصم الحوالات، لأنه لغاية عام 2025 كان هناك البنك المركزي خصم حوالات ما قيمته 52 تريليون دينار، وهو مستمر بخصم الحوالات. طبعا خصم الحوالات يضعف جانب المطلوبات ويؤدي إلى استنزاف تدريجي في الاحتياطي الأجنبي، الاحتياطي الرسمي للبنك المركزي العراقي.
0: ومع تراجع الاحتياطي الرسمي وتزايد الضغوط، لجأ البنك المركزي إلى طبع النقود لتغطية النفقات العامة، وهو ما زاد من حجم الإصدار النقدي، دافعا بالبلاد نحو التفكير الجدي في الاقتراض الخارجي كطوق نجاة مؤقت، لا سيما وأن المديونية الخارجية للعراق ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بالداخلية. نتابع تحليل الدكتور نبيل المرسومي.
3: وذلك وجدنا أن العراق خلال هذا العام لغاية بداية آيار انخفض الاحتياطي الرسمي بمقدار 9 تريليونات دينار، بدأ مع خصم الحوالات، أنه البنك المركزي لا يمتلك دينار كافي يأتيه من التجار لكي يمول النفقات العامة للدولة، فلجأ إلى طبع النقود وهذه مسألة أدت أيضا في في هذا الشهر إلى زيادة في حجم الإصدار النقدي من 99 تريليون إلى 101. هاي مسألة يعتقد البنك المركزي أنها خطرة جدا، فطالب باللجوء إلى مورد أو مصدر تمويلي آخر وهو الاقتراض الخارجي. العراق بإمكانه أن يحصل على تمويل طارئ من الصندوق النقد الدولي بقيمة تقريبا بحدود 5 مليارات دولار بإمكانه، لأنه المديونية الخارجية بالعراق متدنية قياسا بالدين الداخلي بحدود 10 مليارات.
0: لكن خطة الإنقاذ المالي والاقتراض الخارجي تصطدم دائما بحقائق الجيوسياسة والأزمات الإقليمية، فإغلاق الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز أو تعثر ناقلات النفط يضع الموازنة أمام معضلة حقيقية ترفع من سقف العجز المتوقع. الباحث الاقتصادي في مركز دراسات البصرة والخليج العربي الدكتور أحمد صدام يضع الأرقام في سياقها محذرا من تداعيات استمرار الأزمات على هيكل الموازنة العامة.
4: خسائر العراق اليومية النفطية معروفة بحدود 300 مليون دولار يخسرها العراق إذا ما أخذنا معدل تصدير 3 مليون برميل و100 دولار للبرميل الواحد كمعدل. هذا يعني أن العراق فقد قيمة هذه الصادرات، وهذا أكيد سوف يؤثر على مستوى الموازنة، سوف يرفع من مستوى العجز في الموازنة العامة للدولة بمعدل أكبر مما هو في الموازنات السابقة، وممكن أن يصل إلى 80 أو 90 تريليون دينار عراقي كعجز متوقع في هذه الموازنة إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي حل الأزمة أكيد هو يستوجب حل كلي، حتى مع موافقة إيران على في السماح للصادرات العراقية كانت هناك مشكلة تتمثل في نوعية الناقلات، يعني العراق ينقل نفطة من خلال شركات أجنبية وبالتالي هناك ضبابية في النقل، وهذه على أرض الواقع أكيد لا يمكن أن تحل ما لم يكن هناك حل كلي يسمح للملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل عام ممكن أن يستفيد منها الاقتصاد العراقي.
0: بين أرقام الموازنات المليارية الهاربة نحو الاقتراض الخارجي وتأكيدات الخبراء بضرورة إيجاد حلول جذرية للاقتصاد الريعي، يبقى المواطن البسيط في الأسواق يدفع الفاتورة الأقصى من قوته اليومي. فالأرقام الصماء في دفاتر الحكومة هي ذاتها الأسعار الملتهبة التي تكوي جيوب الفقراء على أرض الواقع.
5: ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المطلع. ما لي أراك من النوائب تفزع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمع.
6: هنا إذاعة تايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
1: تشتمل هذه الآية الكريمة على ثلاثة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة في أسباب النزول. واقعة أحد حدثت في شهر شوال في السنة الثالثة للهجرة. في مكان سميت الواقعة باسمه، لأن جبل اسمه جبل أحد. الواقعة كانت إلى جانب هذا الجبل وسميت باسمه. حصيلة الواقعة قتل 22 من المشركين وقتل 70 من المسلمين. بطبيعة الحال أنت الآن مثلا تشوف هذا العدد عدد ضئيل، يعني بالقياس إلى الكمية السكانية اللي تعيش أنت، لكن هاي 70 بالقياس إلى المسلمين آنذاك عدد كبير للمسلمين، آنذاك عدد الأصابع أفراد يعني. والإسلام في بدأ السر في الواقعة، يعني السبب في خذلان أصحاب النبي بحيث قتلوا 70 واحد، كأنه هي موقعة أكو جبلين، وادي بين جبلين، الوادي يشكل ثغرة، يشكل موقع حساس بالنسبة للمعركة. النبي صلى الله عليه وآله استدعى عبد الله بن جبير، هذا كان رامي ماهر، وانطاق قيادة الرماة حوالي 70 واحد. قالوا انتوا امسكوا لي هالمنطقة هالوادي هذا، اضبطوا لي، لا حد يجي من ورائنا حتى المعركة تصير بوجهنا، بس اضبطوا لي هالوادي وانتوا لا تخافون، لا تشوفون ان احنا غلبنا، اطمئنوا اني انا كل واحد من عندكم اعطيه حقه كما ينبغي، يعني الغنيمة اللي راح نحصل عليها كل واحد منكم ياخذ حقه من الغنيمة. زين، بس انتوا امسكوا لي هالمنطقة، لان هاي المنطقة تتحكم بمصير المعركة، حتى اذا شفتونا انذبحنا ايضا لا احد من عندكم يدنو الينا ابدا، يعني انتوا تلازمون هالمكان، لا سبيل لكم الى مفارقة هذا المكان. اتفقوا ياهم النبي على هذا المعنى ونزل الى القتال. انقتلوا حملة الالوية ثلاثة، اول واحد هذا طلحة ابن ابي طلحة العبدري، هذا اجى هو ويا اخوته حملة الالوية، انقتلوا ستة هم وسابعهم عبدهم. العبد اخر واحد اخذ اللواء وقتل، ومن بعد ما سقط اللواء اجت امرأة ايضا مسكت لواء، وعلى العموم حملت الالوية ودارت الدائرة عليهم من بعد ما انقتلوا حملت الالوية. المسلمين شافوا هذول الرماة، شافوا اخوانهم ينهبون يغنمون، قالوا للعبد الله بن جبير دعنا نغنم. قلهم ما ممكن انا امسحكم قبلكم اغنموا، لانه النبي امرني الا ابارح الموضع. قالوا لا، اتشوف الامر انتهى الى هذا الحد، المعركة انتهت، وقد النبي ما كان يتصور الامر يصل الى هالحال. قالوا انا ما اقدر اخالف النبي، النبي مشدد بالوحي والنبي امرني ان لا ابارح الموضع، لا تخالفون النبي. قال كفتولة تركوا الثغرة، ثغرة ظلت خالية، شافها خالد بن الوليد. خالد انذاك كان قائد جيش المشركين ويا 100 فارس كاملة بعد بغربتها، اجى من وراء المسلمين وصاروا المسلمين بالوسط بين الجيش وخالد من وراهم، فاخذوا بسنابك الخيل راحوا ودارت الدائرة عليهم. اي ملخص الواقع. الواقعة اذا هاي واقعة احد، لما صارت بها الحادثة وانخذلوا بها اصحاب النبي صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يذكرهم بهذه الموقعة وبغيرها، يذكر المسلمين. التفت للتعبير، هذا السبب. احنا عندنا قاعدة ان السبب ما يقيد الواقعة، يعني ما نقدر نقصر اثر الواقعة على السبب، لا، الواقعة تصير عامة، لكن السبب اللي يصير به الواقع اللي ينزل به الحكم سبب خاص. خلي اوضح لك مثل ايش. يعني مثلا لما القرآن الكريم يطلع حكم عام، السارق والسارقة فقطعوا ايديهما مثلا، شلون انطال الحكم؟ صارت حادثة سرقة، نزلت الآية عن حكم السارق قطع اليد. بس يعني حكم السارق قطع اليد مو بس دول اللي سرقوا قطع اليدهم، لا، يظل حكم عام، كل سارق يتطبق عليه النص. نبي افرض ان الآية نزلت بسبب، لكن السبب الآية ما ترتبط بالسبب بحكمها، سبب مجرد سبب لنزول الآية، الحكم يظل عام. كذلك هاي الحادثة ما المقصود بها؟ السنن هي شنو؟ قد خلت سنن من قبلكم. شنو المقصود بالسنة؟ السنة نقدر نسميه القانون. نبهلي، القانون الكوني. القانون الكوني مو القانون التشريعي، لا، القانون افرض اشبه شيء الان لما نقول ان السوائل تغلي بدرجة 100، يعني نقول ان السائل عادة اذا وصلت درجة الحرارة الى ما يقوم يغلي فور، هذا قانون تطبيق قاعدة. القاعدة او القانون هذا المقصود بها القرآن لما يقول قد خلت سنن من قبلكم، يقول انه مرت سنن بالتاريخ من قبلكم، هذه السنن مرت حتى تأخذون منها الاعتبار قوانين تاريخية او قواعد او اسباب للعظة والعبرة، مرت تحاولوا ان تستفيدوا من هذه الاسباب. بس البحث ان شاء الله يمر علينا تفصيلا خلال الموضوع، بس ارغب اشير الى نقطة مهمة هنا نبهلها شوي. النقطة اللي انا اقول، شوف تعبير القرآن يقول قد خلت سنن من قبلكم، يعني صارت احداث وكل حادث الى سبب. انتوا اسئلوا عن السبب شنو؟ اذا سألتوا عن السبب شنو راح تعرفوه، اذا عرفتوه ما راح تتكرر عندكم الغلطة. ها؟ اللي يريد احنا من هالمقطع شنو؟ اللي يريد من هالمقطع ان محركات التاريخ او الاسباب اللي تحرك التاريخ او تكون التاريخ او محتويات التاريخ مو شيء واحد. محتويات التاريخ محتويات متنوعة مختلفة، يعني بتعبير ابسط ما نقدر نفسر التاريخ بعامل واحد. لتوضيح الفكرة، يعني الان احنا عندنا مثلا الماركسية، افرض ماركسية تفسر التاريخ بعامل مادي، تقول التاريخ كله هو شنو؟ التاريخ هو عبارة عن صراع بين قوى الانتاج زين وبين القوى نسميها الرجعية. يعني شلون اوضح لك؟ نفرض الان مثلا وسائل الانتاج الموجودة بالفعل، وسائل الانتاج الان لها ملكية، الارض وسيلة انتاج، طريقة ملكية شلون؟ مثلا طريقة ملكية مثلا انا املك لي 1000 مشارة، اجي هال1000 مشارة ولا الدونم اشغل بها، افرض مأجورين او عمال او فلاحين يشتغلون بها، هذا نمط من انماط الانتاج. مثلا وسيلة انتاج افرض اكو معمل ينتج افرض اقمشة او ملابس، يملك مثلا واحد والى وسيلة انتاج خاصة مثلا 12 ساعات عمل او 8 ساعات عمل زين، هذا ما راح يبقى، هاي وسائل الانتاج ما تبقى هالشكل، تتطور. شلون تتطور؟ الانسان هو يطورها طبعا. تطورها شنو؟ تطورها يستلزم تغير البنية القائمة، يعني يجوز الثمان ساعات تصير 6 ساعات، ال1000 مشارة ما تبقى على ملكية 1000، يعني يجوز تتنزل الى 500. فالطبقة يا صاحبة اللي تملك وسائل الانتاج تريد الوضع يظل كما هو، الطبقة اللي تنتج الطبقة العاملة يهمها تطوير وسائل الانتاج، هاي الطبقة الها جماعة وهاي الها جماعة، يصير صراع بين الطبقتين. الصراع هذا يقول هذا هو اللي يحرك التاريخ، ومحركات التاريخ الباقية كلها بنى فوقية، يعني هذا هو الأساس، وأشبه صحيح أشاش البيت، المهم الأشاش والباقي الطابوق اللي يصير فوقه يجي بدرجة ثانية. هاي تقريبا يعني الفكرة، ولا الفكرة شوية إلى ذيول وإلى أبعاد. فهو الواقع نظريات ماركس الحقيقة اصطدمت بالواقع، يعني كل تنبؤاته ما حدثت. إذا ترجع شوية تتبع إلى واحد شوية عنده إلمام، مش محلي أقول لك ترى كثير من اللي يعتنقون الشيوعية مو فاهمينها أبدا، ولا فاهم كارل ماركس بالمرة، ولا يفهم مؤلفاته، ولا يفهم مؤلفات إنجليز بالمرة، وأتحداهم أيضا مو بس هذا. الحقيقة كثير من النظريات مو عارفينها. الآن أنت لما ترجع إلى النظريات ما يعني اصطدمت بالواقع، كثير كثير من تنبؤاته ما تمت، لأنه كان يتنبأ أن برش العمال راح يتراكم وثروة الأثرياء راح تتراكم وراح يصير صراع. هذا اللي تنبأ به ما حدث، بالعكس الآن الطبقات العاملة بالتدريج بالتدريج بؤسها يخف. نعم، وحتمية الثورة اللي كان يصورها ما موجودة حتمية الثورة. الآن أكو دول في أوروبا تطور نفسها بدون ثورة، تشريعات مدنية وبدون ثورة. كل الأشياء اللي تنبأ بها ما حدثت حقيقة، وهو آراء كلها امتصة من الواقع اللي عاشه. الواقع اللي عاشه فترة خاصة ما نقدر نطيها حكم عام. شوي ما نروح بمتاهات، بس أدبين شيء واحد أقول، محركات التاريخ مو وحدة. تمام، قد تلعب وسائل الإنتاج دور صحيح بلا كلام، لها دور عامل بالتاريخ، يعني العامل المادي يلعب دورة في صنع التاريخ، لكنه مو هو الكل بالكل، ولا هو العامل الأساسي. لا، العامل النفسي، العامل الديني، يعني فمثلا على سبيل المثال مو هو يقول أن الثورة ما تصير إلا في بلد صناعي. البلد الصناعي نفسه أكو طبقة بيتملك وسائل الإنتاج وطبقة عاملة، وهاي بؤس هي تراكم

لذلك هي تراجع وحده الصراع ويؤدي الى انفجار. زين كل جانب الثوره الروسيه هي وين صارت؟ صارت في بلد زراعي اصلا ما في صناعه بالمره. هي تكلم نفسها بنفسها. زين المساله منها نوع تنبؤاته لما يجي للتاريخ يجعل التاريخ كله يفترض ان التاريخ كله صراع بين مالكي وسائل الانتاج وبين العمال. وهاي مغالطه تماما يعني مغالطه. وارجو لا تفهم من عندي يعني لما اريد افند النظريه معناه انا اساند النظريه الراسماليه، لا. كثير من الناس يجي يتصور ان اذا واحد فند له نظريه معناه مع نظريه ثانيه، لا. الراسماليه ألعن واتفه من هذا، مشكل فيها الف ماساه وماساه. لكن مو معنى ذلك ان النظريات التي جاء بها هؤلاء نظريات صحيحه. نظريات ذات العامل الواحد غلط. التاريخ ما يحرك عامل واحد ابدا. يعني ان الاحداث اللي صارت مو بفعل مادي، التاريخ يحرك العامل الديني. اكو ثورات تقوم بدوافع دينيه، ثورات تقوم بدوافع ثقافيه، ثورات تقوم بدوافع اقتصاديه. عوامل التاريخ متنوعه. انا اردت اشاره اجماليه لان هذا موضوع يريد واحد شويه عنده إلمام بمقدماته، بس الفت نظركم الى قانون القران الكريم. القران يقول قد خلت سنن من قبلكم، اللي يبين لنا ان العوامل التي صنعت التاريخ عوامل متنوعه مو عامل واحد. يعني غلط لا تربطون الدنيا كلها بعامل واحد، لا لا مو عامل واحد، لان نظرية العامل الواحد نظرية في الواقع فاشلة. ما يمكن تعلل لنا التاريخ نظرية عامل واحد يعلل لنا التاريخ، لا نظرية فاشلة. انما عوامل متعددة قد خلت سنن من قبلكم. يقول مرت احداث من قبلكم وهالاحداث اكو بيها قوانين. زين ثورات صارت، اوضاع اجتماعية قامت، اوضاع اقتصادية قامت، دوافع هالاوضاع باجمعها دوافعها متنوعة مو دافع واحد، مو بس دافع مادي بس. لانه انت لا تفرض الانسان يتأثر بالدافع المادي بس. هي انا غلط النظرية من اهم اغلاط النظرية هالجانب. خل اضرب لك مثلا شلون. يعني انت الان كانسان ادرس نفسك، انت اكو اشياء تحركك كثيرة، احيانا قد تحركك مسألة كرامة اكثر مما يحركك العامل المادي. ها يعني الان اكو بعض الناس اذا اهينت كرامة تطي الدنيا كلها ما يقبلها اذا اهنت كرامته. وبعض الناس مستعد يبيع كرامته بشنو بيشمال شو تقول اساسا ما عنده كرامة. ها هذا نوع من الناس موجود. بعض الناس مثلا لو تعطي الدنيا باجمعها وتقول لك خلى عن دينك يقول لك لا والله ما اتخلى عن ديني مهما يكلف الامر. واحد لا والله بايسر السبل ها ما عنده مانع يتخلى عن دينك. وانا اذكر مثلا هذا الفتاة اجوا ويا اثنين من رؤساء الكوفة ودى وراهم معاوية احضرهم. انطى كل واحد الدولاك الثنين كل واحد اطى 100,000 درهم. لما انطى 100,000 درهم اجى للفتاة اطى 70,000. قال الفتاة لما خششت بي دون قومي؟ انت ليش اعطيتني اقل من دولة كل واحد اعطيته 100,000 اعطيتني 70 ليش؟ قال لي انا وكلتك الى دينك وعثمانيتك، انا اعرف انك توالي الخليفة الثالث وبنفس الوقت عندك دين، انا وكلتك الى دينك ولون اشتريت منهم دينهم وانت اعطيت اياها هدية، لكن ذاك عملية شراء اشتريت منهم دينهم. قال لي زين هلا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريت سويها 100 وما عندي مانع ابيعك اياها. زين حاضر ابيعك اياها. فتصور يعني هذا ما عندما نعنى بالنقد يبيع مقدساته. مثلا تلاحظ ان واحد يسير واحد يغضب لقضية خلقية، واحد ابدا ما يغضب لقضية خلقية، واحد يغضب لقضية كرامة، واحد يغضب لقضية اموال. والتاريخ هو منه؟ التاريخ هو هل

يعلنها بالجغرافيا. المناخ يقول لك هو اللي يخلق الحضارة، هو اللي يخلق الأحداث. المناخ البارد إلى خواص، المناخ الحار إلى خواص، المناخ المعتدل إلى خواص. واحد يعلنها بالعامل الاقتصادي، واحد بالعامل الاجتماعي. اللي يهمني أن ألفت نظرك لنقطة، النقطة اللي أردت الإشارة إليها، أن القرآن الكريم يتبنى المنهج التكاملي، أن الفواعل في التاريخ مو عامل واحد، لا، عوامل متنوعة، كل حدث إلى حساب. ولذلك القرآن الكريم يقول قد خلت من قبلكم سنن، مرت قبلكم بالتواريخ قوانين في التاريخ، هذه القوانين هي اللي كونت التاريخ، تأملوها ادرسوها. ليه؟ الشيء الاول ان القرآن يفيدنا بان مكونات التاريخ او الفواعل بالتاريخ متعددة مو واحدة، والشيء الثاني يأمرنا بدراستها، هذه يعني يكون احنا ندبرها، كن ندرسها، يعني لا نحكم على الكون حكم ارتجالي، كن ندرس الاسباب، يعني مو رأسا اجي انا واقول لولا خسرة والمعركة لان دورة وغنيمة، لا، كن ادرس الشخصية هاي اللي لزمت الجبل، شخصية كانت مثقفة بالثقافة الدينية لو ما مثقفة، هذا متغلغل الاسلام الى اعماقه لو ما متغلغل استوى مسلم جو الى مدة ذايق حلاوة الاسلام، يعرف من الاسلام شيء غير الغنيمة. مو اكو بعض الناس هي اسلم على اساس اني اريد ان اصيب معك، يقول للنبي اريد اغنم وياك، اريد احصل فلوس. هذا يصورها ما النهب مثل ما كانوا ايامهم، ما النهب من النوع. فالواقع ان مو كل واحد كان يفهم الاسلام بالفهم الكامل. اذا دراسة الظاهرة او دراسة القانون التاريخي ينتهي بنا الى اي نتيجة؟ ينتهي بنا الى نتيجة ان التاريخ ما نقدر نعلله بالعامل المادي بس، لا، بعوامل متنوعة. ولا القرآن الكريم يعبر عنها التعبير الشامل، قد خلت من قبلكم سنن. انتقلت الآية من بعد ذلك، من بعد هالمقدمة او من بعد هالفصل الى الامر الثاني، قالت فسيروا في الارض. زين، شنو معنى فسيروا في الارض؟ الحقيقة اكو نقطة هنا مهمة. القرآن الكريم يقول ان الوقوف على مكان الحادثة يجليكم اسرار التاريخ بصورة اكثر عمق وشمول. كيف؟ يعني انا لما اريد ادرس لي حادثة مرة وارد اتأثر بها، ارد اخذ منها عظة، مرة ادرسها مجرد قراءة بالكتاب، ومرة لا والله ادرسها دراسة ميدانية مثل ما يقولون. دراسة الميدانية شنو؟ اجل المكان اللي صارت به الواقعة، ابعد اتأمل الواقعة، احداث الواقعة، صور الواقعة، لان هاي لها تأثير بالنفس اكثر من مجرد الدراسة بالكتاب. ولنفسي هذا الغرض او هدف من اهداف الحج، هدف وسر من اسرار الحج هو هذا السر. شلون يعني؟ يعني ارجوك احنا مو يومية نتوجه الى الكعبة 5 مرات في صلواتنا، الكعبة الشريفة يومية نتوجه اليها. يعني بامكاننا ان نقرأ صفة الكعبة من القرآن الكريم، وندرس الكعبة من التاريخ مثلا، ونكرم الكعبة واحنا قاعدين بامكانتنا. ليش القرآن الكريم يكلفنا ان نخسر اموال ونتحمل مشقة وعناء؟ والمشقة والعناء شو تتلخص فيه؟ تتلخص انا هو مسألة سعي، بدل ما اشعر بين الصفا والمروة مثلا، يمكن ان اشعر وانا الله يكلفني نار 20,000 خطوة وانا ببيتي اسويها. ليه؟ او يمكن يكلفني، نعم، بدلا مثلا من اطوف على البيت كلها اجمع خطوات الطواف ايش كثر مثلا 10,000 خطوة اسوي 20,000 وانا عدالي. ليش رايح الا اطوف على البيت والا الكمش الحجر مثلا والا ارمي هالبناية اللي اسمها الشيطان؟ ليش اوقف على هالمواقع بنفسي؟ شنو الغرض؟ سبب شنو؟ سبب واضح. السبب اني انا هنا ما اقدر اتمثل في مشاعري الحادثة كمشهد حي متحرك فاعل في النفس. يعني عندما اقرأ التاريخ اقرأ قراءة ميتة جامدة، ما يحرك عندي انك
الحالات الداخلية. لكن لما أوقف وأقول هل مكان ده شفت خطوة النبي صلى الله عليه وآله، أشوف خطى النبي مرت هنا وهنا، أبعد أوقف إلى جانب الحجر أتمثل الواقع شلون قريش في يوم من الأيام كل واحد حط إيده على شيء فأراد يقتل الثاني، تنازعوا منه لما بنوا البيت، من اللي يحط الحجر بمكانه، ووصلت إلى شفك الدم. لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وببركته يقول لهم جيبوا أزار وحطوا الأزار وحطوا الحجر بالوسط وكل قبيلة تشيل طرف من الأزار وكلكم بهذا تحصلون على شرف حمل الحجر، ثم هو يأخذ يخليه. هل وقفة تطيني هالإيحاءات هذه؟ تطيني إيحاءات أن النبي هنا وقف، تطيني إيحاءات أن الرواد الأوائل من الإسلام الذين حملوا الإسلام على ألسنتهم شعار وفي رؤوسهم أفكار وعلى يديهم سيوف وقاتلوا من أجله، ذول الرواد الأوائل هنا كانوا قنعوا من الحياة بمحببه ولاح عليها رسم أخفاف ناقة. نبه شوية منها يبدأ تصويرها، ولاح عليها يقول لها الرمال شفت عليها أثر ناقتك اللي عبرت عليها لما طلعت تغزو في سبيل الله، ولاح عليها رسم أخفاف ناقة غزوت عليها يوم لله تغضب وقافلة ما زال رجع حدائها يغرد في بدر ووحد ويضرب عليها من الصحب الكرام عزائم إلى الآن بالصحراء منها تلهب. يقول له أنا ما لما أمر على هالرمل ما جي أمر على رمل، لا جي أمر على مشاهد توحيلي، شلون مريت أنت منا وآثار ناقتك إلى الآن أتخيلها وآثار ركب الصحابة إلى الآن أتخيلها يوم خرجوا يجاهدون في سبيل الله. طبعا هالمناظر هي راح تشفنا للإنسان، راح تطيه قوة، تطيه شعور نعم بأنه عاصر الفترة الإسلامية، يرجع مملوء بها المشاعر. ولذلك انت شايف كثر الحجي يتحمل ضيق ويتحمل ألم ويتحمل مشاكل وحر وأذية وكلها ينساها بس يطلع ويموت شوق يرجع مرة ثانية، ها؟ ويرجعن البيت مثابة للنار. كل من رايح يعرف اللي اقوله، اللي رايح يعرف شلون انه يموت من الشوق وده يومي يروح يوجه ويتكرر حج يوم بعد يوم ينسى كل آلامه. السر شنو؟ السر هالعامل الروحي المهم اللي يمتصه اللي عندما يقف به على المشاعر، ها؟ هذا يمتصه يتنفس مثل ما يتنفس الهواء. هاي المناظر هاي يقف عليها الحاج هناك حتى يتكهرب بروح النبي، يتكهرب بأرواح أهل بيته، يأخذ من مشاعر الإسلام. بعد يوقف على القبر النبوي الشريف، إذا وقف يقول منها هنا من هالمكان انطلقت الهداية، ها؟ انطلقت الهداية هو البدوي الآن بالقرن العشرين احنا نعيش، ها؟ والبدوي الآن يريد له 5000 كلية الله غير طباعك. قول ايش قد استطاع محمد بهالفترة القصيرة ان يصنع من ذول بني آدم، ها؟ ويخليهم يتملاهم التاريخ بإعجاب يهتز لهم. انت الآن تروح في القرن العشرين نشوف ايش كبرى، شوفه ينجرع يطاق هو على البدوي أبس وأبيك ما تزال عنده غلوة ومداوة فظيعة. لكن هذا إذا دل فإنما يدل على فاعلية الإسلام في النفوس. شلون الله عز وجل ذاك المجتمع الخشن المتحلل ذاك المجتمع المملوء نقائض إذا النبي خلاه يحمل الإسلام ويحمل الهدي للعالم. توقف تقول من هالمكان انطلقت الهداية، من هالمكان اتكهربت مشاعر الصحابة بحمل روح الإسلام ونقلت الهداية إلى العالم بأجمعه. طبيعة الحال هذا هو الهدف، هذا هو المطلوب الأول بالدرجة الأولى. المطلوب من الحج هو هذا. أشقد واحد يقول شيخنا أنت جدعت في خيال هذا اللي تحكيه، ما كنت أكو ناس ما يروح يجي ولا يعرف لمين ولا العلاقة بينا أبدا. هذا يروح الله وفي لك يطارد ويهرول وما يعرف شيء غير الهرولة والطراد، ها؟ ويرجع مفاهم شيء من غير الامور كلها.

0: صحيح. انا ما يهمني هذا، يهمني الواعي. يعني مثل ما واحد يحمل القانون نصا وروح، يعني مثل ما واحد يحمل القانون نصا وروح، وواحد يفهم القانون مجرد حروف، هذا مو ذنب القانون، هذا ذنب اللي قرأه. انا اقول اساسا المشاعر وضعت في هذا. اصاب الواحد ما كهرب بهذا الموقف، واحد ما استفاد، هذا مو مو مو ذنبه. شلون امثل لك؟ امثل لك صف واحد استاذ في صف، الصف بيه 40 تلميذ، المادة واحدة اللي يدرسوها، واحد يطلع ياخذ معدلات عالية جدا لانه واعي ولانه متنبه للدرس والشكل ولانه جاد في تحصيله ولانه فاهم المادة، يطلع ياخذ نتائج. وواحد اصلا يحضر ويطلع ما يفهم شيء، نهاية السنة نهاية الرسوب، هذا مو ذنب المادة، لا لا، ذنب التلميذ نفسه. زين؟ استعداده هذا، عباءه هذا، مقداره هذا أكثر من هذا، ما يقدر ياخذ مو الشكل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هاي قابليته. نفسها هذه هذا ما يعرف. أكو واحد هاي قابليته، وواحد لا والله عنده قابلية واسعة، لكن هو ما باني. ما باني على ان بروحته للحج يدرس الامور باهمية. ها؟ بس مو بس هو هذا. يا ريت بعض الخطباء اللي يصعدون هناك على المنابر يومية يكفرون المسلمين بالجملة. يقولون يا ريت يدرسون اسرار الحج. يا ريت هذا يعرف ان البيت بيت الرحمة. البيت بيت الهداية والاشعاع. هذا مو بيت ما الواحد قاعد يوزع الكفر والايمان كانه يوزع حلاوة، تقول كان الكفر حاطه بجيبه مال ابوه جاي يطيل الناس. ها كل الناس عنده مشركين، هذول فاهمين الحج، هذا فاهم فاهم البيت، فاهم المشاعر، فاهم روح الاسلام. هذا لو واحد جاي يجي من شرق الارض وغربها يخسر الالاف، جاي يجي مجرد ان اختلف وياك بالراي صار كافر، هذا هو خلاص. اذا ما تحتمل هذا انما فهم المسألة بشكل وتفهمتها بشكل اخر، ها انت لما خالفك بنظرية خلاص صار كافر في نظرك. هم دولة شنبيل، هذول ينفرون الناس من الاسلام، دول ما يعقل مع روح الاسلام، ما يفهم ابدا، دول رجية على الاسلام. فالواقع ان من اسرار الحج، نبه لي للتعبير، فشيروا في الارض، امشي يقول اوقف على مواقع الاحداث. اذا وقفت على مواقع الاحداث لا تدرس الحادثة، تستوعبها، تأخذ في نفس الوقت، تتكهرب بها كهربة كاملة. اوف سيروا في الارض، ها امشي ادرس. يعني ما المقصود سيروا في الارض يعني روح سافر مو شكل لله او لا، سيروا في الارض للعظة للعبرة. روح ادرس الاحداث، ادرس طبايع الامم، لان علماء الاجتماع شي يعبرون عن الدنيا، علماء الاجتماع يعبرون عن الدنيا بانها كتاب مفتوح. انت روح هالكتاب المفتوح، شلون واحد لما يلقى له كتاب يقرا كل صفحه بيها معاني جديده، كذلك الكون كل قطعه من عنده بيها معنى جديد، بيها مجتمع، بيها خواص لذاك المجتمع، بيها محركات للمجتمع، يكشف لك سر التاريخ، سر الحضاره، بس شوية تتنبه. ولهذا الاشفار تعتبر الاشفار دراسة، نبه لي، السفر الواقع دراسة. بس قد يقول قائل اذا ليش عندنا السفر مكروه؟ ها السفر مكروه من دون حاجة؟ السفر مكروه من دون حاجة تمام اذا كان عبث، اما اذا كان بدافع دراسة صار بطلب علم، ما صار هذا خارج تخصصا. لان احنا عندنا السفر المكروه ياهو واحد ما عنده شغل، لا رايح يدرس علم، زين، لا مريض مثلا راح يستشفي، لا مثلا عنده هدف مشروع رايح الى من اجل عمل، لا الواحد رايح بطران عنده فلوس ما يعرف وين يصرفها، يذبها ويوقع بالتوافه ويرجع بالف مشكلة. يا ريت يروح يرجع بعظة وعبرة، يرجع بدرس مفيد نافع. هذا ما يرجع لي بدرس مفيد نافع، يرجع لي بدرس اخر بشكل اخر ابدا. خلي شوف بدايتك مثلا، هذا الولد لما يروح الى اوروبا مثلا، يا ريت يدرس النظام، يدرس مثلا يشوف ذولا لما واحد يجي يطب الى متجر عليه زحام ما يجر هذا ويدفع بعيد شوي يطب، لا يلزم شراء ويوقف في الاوادم الى ان يجي دورة ويطب مثلا يتعمل يشوف يتعلم شلون النظام، يتعلم طريقة المحاورة مثلا، الاشياء النافعة يجيبها منهم، لا هذا ما يجيب الاشياء النافعة، يروح يجيب اليوم ماكو زي مشخلع، او يجيني ثاني يوم مثلا لابش لبس بنطروش من كربش روحه بي ما اعرف بهي طريقة من هالنوع، يعني اشياء تواسي مع الاسف سطحية منتهى السطحية، ما اكو اخذ عبرة واستفادة من كتاب الكون المفتوح، المفروض الكون كتاب مفتوح الانسان يأخذ منه النافع ويلفظ الضار. ها سيروا في الارض عينا ترى نفس السر اللي من اجل الله عز وجل امرنا بالتوجه الى الكعبة لاداء مراسيم الحج، نفس السر اللي تلقى الحاح لأئمة اهل البيت على ان نزور الحسين، ليش شنو الحاح أئمة اهل البيت على زيارة الحسين؟ بس خلص انقتل استشهد ارجوك شنو انا راح ازوده يعني اذا رحت ازوره؟ ابدا ولا ازوده، لكن يقول لي اوقف على الواقع، ادرس المكان اللي صار به القتال، المجموعة اللي قتلت مع الحسين، الاهداف اللي انقتل من اجلها الحسين شنو هي، اهداف الجماعة اللي قتلوه شنو هي، ابعد شوي اوقف وقوف ميداني حتى تطلع بحرارة بالموقف، مو الموقف يمر عليك بشكل بارد، لا تطلع والموقف فيه حرارة فيه درس واعي. فشيروا في الارض، ها والواقع هو هذا الوقوف على الربوع، هذا اقدر اقول لك ظاهرة في حضارة العرب كانت قبل الاسلام، مو يقول الشريف الرضيع انت الان شوف شعرائهم مصدر المصادر الحضارة الشعر، مو يقول امرؤ القيس وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت ابكي عنده واخاطبه واشكوه حتى كاد مما ابثه تكلمني احجاره وملاعبه. نبه صورة يعني ناطقة متحركة، يقول انا وقفت على المكان اللي كانوا بي درست احجاره اثاره ملاعبه، اريد الموقف وقف عليه وقوف ميداني. الشريف الرضي يقول ولقد مررت على طلولهم وربوعها بيد البلا نهب فبكيت حتى رج من لغب النضوي ولج بعذلي الركب وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. زين اذا الوقوف ميدانيا على مكان الحادثة يجلي لي الحادثة اكثر ويعطيني منها عظة وعبرة. نبهت؟ زين نعود للآية. قد خلت من قبلكم سن سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا تجي الثمرة من بعد هالمقدمتين التمهيديتين اجت الثمرة. ثمرة شنو؟ انظروا. هنا ترى ما المقصود بالنظر؟ النظر البصري، لانه النظر البصري انا شلون انظر الحادثة اللي مرت قبلي؟ الحادثة اللي مرت قبلي لا سبيل الى نظرها بالبصر، راحت الاحداث التاريخية اللي صارت قبل وجودي اقدر اشوفها انا. مقصود اذا بنظروا يعني فكروا، يعني ابعد استجلي العبار استجلي العظات من الواقع. شلون هسا هاي ثمرة البحث، خلي اعطيك فكرة عنها. مثلا انا اجي بالتاريخ القى الامويين لما اجوا الى الحكم ارادوا ان يدعمون حكمهم، بيش دعموا؟ من جملة الاشياء اللي دعموها ان يجون الى خصومهم يقللون من قيمة خصومهم، حتى اذا قللوا من قيمة الخصوم هم يبرزون بشكل متفوق. شلون يعني؟ يعني ان الطرف الثاني ما يستاهل الخلافة، انا استاهل الخلافة لوجود ميزات عندي. مثل ايش؟ واحد يقول مريت بمسجد بحمص من بعد الصلاة لقيت اثنين يتنازعون نزاع شديد، اسمع واحد يقول للاخر يقول له من هو هذا ابو تراب؟ قال له لص من لصوص الفتن. لص من لصوص الفتن، نبه هذا طبعا شي مثل، هذا يمثل شريحة شعبية. الشريحة الشعبية شنو اللي يأثر عليها؟ تأثر عليها وسائل الإعلام. شايف؟ يعني أنت الآن لو تأخذ لك شريحة من الناس الموجودين بالفعل تعرض قشر منهم الى الى الى, إلى التلفزيون مثلا. يوقف يقعد يومية قدام التلفزيون في ساعتين ثلاثة وتعرض الى لون من الدعاية. وشريحة النص الثاني ما تعرض الى دعاية. وبعد ثلاثة اشهر تختبر اللي عرضته الى دعاية واللي ما عرضته الى دعاية. تلقى هذا التفكير يختلف عن تفكير ذاك تماما. لان هذا الدعاية لعبت دور عنده. وذاك الدعاية ما لعبت دور عنده. ما يفهم شيء عن الموضوع. زين؟ وسائل الاعلام هي تصنع الشخص. الحضارة تصنع الانسان. هذا يسموه الاعلام الملتهم. الاعلام الملتهم يحشو اذهان الناس. معاوية من اجى للحكم وهو اجى 20 سنة امير وعشرين سنة خليفة. جعل نصب عينيه تزييف بني هاشم. وان ما لهم قرابة مع النبي. يعني وصل الامر الى درجة يصعد على المنبر. يقولون تدرون بمن نزلت هذه الاية؟ قل لا اسألكم عليها اجرا من المودة في القربة. يقولوا لا. يقولون نحن ذو القربة. مش مدري هذا. وهنا احنا من قريش واحنا ذو قربة. فعلى ما يعرف ذو قربة الا بني امية. ما يعرف علي بن طالب من هو. فصار للتتمة تتمة هالحلقة. شلون هاي الحلقة يتممها؟ اوعز الى الخطباء بان كل خطيب يصعد على المنبر يشتم علي ابن ابي يشتم ابو تراب. اول ما يبدأ يشتم لهالرجل هذا. طيب. استمر الشتم 40 سنة. الى ان اجى الرجل الصالح هذا عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل الواقع بذل جهود طيبة وجبارة. وقضى على الشتم الا بالشام ما قدر يغيره. زين؟ ايش يهمني انا من الحادثة؟ يهمني نقطة. يهمني انا مثلا لما اجي ادرس التاريخ. ادرس البواعث اللي خلت الامويين يشتمون الامام علي مثلا. 40 سنة انشتم. ليش؟ باي دافع؟ انا لما اريد اكتب اعيد كتابة التاريخ بيدي موضوع ارد اعيد بي كتابة التاريخ. ارد اعيد الحادثة اكتبها. ايش لازم اسوي هنا؟ لازم اقول ان شتم الامام علي غلط. واللي يشتم الامام علي نعم اعتدى على رسول الله. لان رسول الله يقول للامام علي من شبك فقد شبني. ومن شبني فقد شب الله. زين؟ ابين هذا. ومن بعد ما ابينه اقول هذا جدا غلط. واجوا الذول اللي شتموه غلطوا. ومن يشتم المؤمن يشتم. زين؟ حتى شنو؟ حتى لما يجي واحد من خلافه يقرأ التاريخ. يشوف الغلط الصحح. ما ظل الغلط. لكن شنو رأيك يجي واحد بدل ما ينقد هؤلاء ذول اللي شتموا الامام علي. هما طبعا ذول لما شتموا وش ولدوا؟ ولدوا ردة فعل. شنو هي ردة الفعل؟ هم شتموا الامام علي خلوا جماعة من الناس يشتمون الصحابة. شايف؟ ردة الفعل هاي نفسها. هاي ردة الفعل. لما هي هذا المؤرخ بدل ما يصحح الغلط السوى اجى يشتم دول الذين شتموا بردة الفعل. لكن ما شتم اللي شتموا بفعل مو بردة فعل. يعني ما شتم الامويين. شتم اعداء الامويين قبلوا الشتم بشتم. هذا شو يسموه اصرار على خطأ. يعني انت ما سويت شيء. اجيت في التاريخ الغمته. مرة ثانية حطيت بي الغام. لانه انت لما تقول لي شو التفت انا اوضح لك. خلي شوية. اضع لك النقاط على الحروف. مثلا واحد عنده كتاب السيف المسلول في كفر شاتم الرسول او احد اصحاب الرسول. كل شيء. ان اللي يشتم النبي او يشتم واحد من اصحاب النبي كافر. معقولة جدا. زين؟ علي بن ابي طالب واحد من اصحاب النبي؟ يو لا. يو شنو رأيك؟ مو انقل. هم جوز يقول مو من اصحاب النبي. هم جاي. كل شيء جاهز بذاتك اليوم. كل شيء جاهز يعني. صوري؟ زين؟ واحد من اصحاب ما لازم خليفة رابع حشا. ولا لازم المدافع عن المسلمين. ولا لازم صاحب الكفاءات والمهارات. كلها لما لازم. دجعلة مثل واحد من اصحاب النبي. دجعلة مثل ابو هريرة. مثلا. زين؟ اذا جعلت هالشكل اذا اللي شتمه هم كافر. مثل ما اللي يشتم الصحابة كافر اللي شتمه كافر. زين انت ليش لما تمر باللي شتمه ما تقول رضوان الله عليه وتسميه امير المؤمنين؟ وين القضية؟ وين الاثر؟ وين الاثر المطلوب؟ شهو الكفر يجي بمكان دون مكان. ما اعرف. اذا كل من يشتم واحد من اصحاب النبي كافر. اذا اللي يشتم عليهم قال هم كافر. اذا ليش دول اللي شتموا علي بن ابي طالب بعد وين الان في نظرك مؤمنين؟
1: مو بس مؤمنين وتترحم عليهم وتكرمهم.
0: طيب انا لما اجي وادرس هالظاهرة ايش تنتظر من عندي؟
1: يو الغي عقلي.
0: ها؟
1: انت اللي تكلفني الغاء عقلي،
0: انا ما مستعد الغي عقلي.
1: يو لا والله افهم التاريخ فهم صادق فاسميه دجال واظل اشك متى الى ان تقوم الساعة.
0: كده؟ مش هو نشيء.
1: ها؟ ما صححنا الغلط اللي وقع بالتاريخ، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول ان هؤلاء اللي كذبوا السنن وما اخذوا العظة والعبرة من الاحداث وما استفادوا من احداث التاريخ ولا من الاسباب الفاعلة بالتاريخ، شوفوا عاقبتهم شنو. عاقبتهم ان وقعوا بنفس الغلط اللي وقع به واحد قبلهم. واحد يوقع غير انا لما اشوف لي واحد يوقع اجي احفظ نفسي من الوقع، ما وقع مثله مرة ثانية، لا هذا يجي يكرر الوقعة.
0: والغريب اكو فرد اسلوب عند بعض الكتاب اسلوب عجيب، يعني ما بي لازم باطل. شلون يعني ما بي لازم باطل؟ يعني مثلا ارجوك انا لما اقول اثنين واثنين ذني مهنة اربعة، لازم اؤمن بالنتيجة. لازم النتيجة شنو؟ لازم اؤمن النتيجة ان الاثنين مع الاثنين متساوية، تمام؟ الاثنين لان اثنين وانا اثنين متساوية، هاي نتيجة لابد من عدها. او اثنين زائد اثنين اربعة، لازم اؤمن بانه اربعة ذني. لا هو يقول لك اثنين زائد اثنين مع ذلك يقول لك عشرة، لان اثنين زائد اثنين. شلون يعني؟ انا اضرب لك مثلا. زين. انت تقول ان اذا يتقاتل واحد مع واحد مو معناه اثنين هم على حق. زين مو معناه اثنينهم على حق، لا لا، معناه واحد على باطل واحد على حق. طيب من اللي يكون على حق؟ اللي تنصر المقاييس، واللي على باطل اللي تخذل المقاييس. زين عليه يقول الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. يقول الحسين سيد شباب اهل الجنة، الحسين عزيز رسول الله، الحسين متأثر بأخلاق النبي، الحسين حمل تعاليم القرآن، الحسين قاتل من أجل دين الله. لأن كلهم النتيجة سيدنا يزيد قتل سيدنا الحسين. عجيب. كان لنا ساعة نحكي عليه من. ها؟ شاكي لك ساعتين تحكي عليه من. إذا كان هذا سيد شباب أهل الجنة وقاتل في سبيل الله ونصر دين الله، مع ذلك قاتل رضوان الله عليه وبعد سيد ملك. كلام عجيب يعني. اللغة الغبية شنو النتيجة وينها وانت شلون ترتب عليها؟ وين اللازم الباطل؟ وين المقاييس؟ وين الحق؟ وين الباطل؟ كلام غريب يا اخي، غريب والله. يعني عندما تقرأ تبدأ يعني تزهد في الفكر كله. القرآن الكريم يقول لا، انتوا المنهج الصحيح تعلموا، يعني انت ضع اصبعك على الحق وضع اصبعك على الباطل وانعت الحق به. هذا هو معنى الامر المعروف والنهي عن المنكر. هذا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون المعروف وينهون عن المنكر. هو هذا الامر المعروف والنهي عن المنكر. انا اسمي الحق حقا وان اسمي الباطل باطلا، والا ما اكو جدوى من الدرس ولا اكو جدوى من العلم. اذا القرآن يقول انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفعلا هي الايام تكشف عاقبة الباغين والمكذبين. وهذا المنهج صدعت به عقيلة الطالبين يوم وقفت في وسط ذلك المجلس عندما خطبت خطبتها العصماء الشهيرة التي قالت فيها أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مشرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطه جهلا. أنسيت قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، إلى أن قالت كد كيدك اسعى سعيك ناصب جهدك
1: والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. كتلها الحوادث تنقضي ويجي التاريخ ويجي من بعد التاريخ موقف بين يدي الله، ويضع عيد على الحق ويضع عيد على الباطل، ويقول هذا حق ويقول هذا باطل، ويخلد المحق ويهلك المبطل. هذا صريح تقول له ان الايام هي نفسها الان، انت عمي على ذولا الان، ذول اللي بين يديك انت معمي عليهم، لكن الايام لا سوف تكشف للناس والحقائق سوف تبين والامر سوف، وبالفعل اتضح اتضح فورا من بعد خطبتها، ها صار دوي بالمجلس، ولهذا اضطر يزيد ان يخرجهم من المجلس، حولهم الى خربة، خربة في نفس المحل، ها ارسل عائلة الحسين الى تلك الخربة. بس يبدو ان هالخربة اخذت اثر من عندهم. يقول المنهال: خرجت اتمشى يوما في ازقة دمشق،

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصتنا اليوم هي حدثت في الأردن في عمان. من القصص اللي حقيقة تسمعها كأنه أنت تشاهد فيلم سينمائي، وتخلينا أيضا نتذكر الدراما العربية والدراما العراقية اللي لا تستثمر هكذا قصص واقعية بصراحة. قصة اللي نبدأ الآن بإدريس. إدريس مواطن أردني، وضع المادي جيد جدا، فيلا كبيرة، بائع للمجوهرات وعقارات وشركات، لكن حياته منغصة. ما ينغص حياة إدريس اللي متزوج هو عقمة. الطب أكد له استحالة الإنجاب، صفر. الزوجة محبة إليه وودودة وقبلت بواقع حاله. هي أيضا تتمنى أن تكون أم. هذا المنغص الوحيد. في يوم من الأيام احتاج عنده مولد في بيته، مولد كهرباء، فاحتاج

اتصل عليه رقم قال لا لا أنا مرسي لأن مطينا رقمه رقم إدريس أنا مرسي مصلح المولدات الديزل عنوانك ما أعرفه طونيا لكن وين البيت قال لا أوكي كذا كذا المكان أنا راح أطلع لابس ثياب كذا وصل أهلا وسهلا بك بدأ يشتغل عدته وياه بدأ يشتغل لكن تبقى دائما أكو صاحب البيت يوقف في القصة اللي جاي يشتغل ويصير بينهم حوار فبدأ إدريس يسأل بمرسي المصري قال له صارك إيش قد في الأردن قال له أنا صار لي 8 سنوات متزوج نعم متزوج وعندي 7 أبناء ما شاء الله هاي أمنيته الوضع المادي شونه قال له والله تعبانين بصراحة يعني أنا وجودي في الأردن ابتعادي عن عائلتي للضرورة القصوى يعني لأنه أنا متآلف مع الأردنيين عندي علاقات وأصدقاء من الممكن أن أسافر إلى العراق ممكن أن أسافر إلى الخليج لكن عندي ارتباط روحي وكأنه أنا مو بعيد عن بلدي وإنت حضرتك يا أستاذ إدريس قال له والله هل شوف هذا القصر والأموال اللي عندي لكن أنا الله سبحانه وتعالى حرمني من رزق الأبناء أنا عقيم وهذه الزوجة صابرة وعرفت من خلال

مانجمنت بعد. وفكرة التبني أنا يعني صعبة إجراءاتها وأيضا يعني ما أرغبها بشكل أو بآخر. قال لها شيء، قال لي ما تعرف يعني شنو الأمور، أكو حساسية عندي من هذا الأمر. في الحوار تجاذب الكلام طرف الكلام، قال لي زينك من باب الشقة، قال لي يا مرسي أنت ما شاء الله يعني ماكينة الولادة تشتغل، أعطينا طفل من عندك وأنا أعطيه 50,000 دولار.

طبعا حافي ملتف مصري تعبان ويعطونا 50,000 دولار بالعملة المصرية تحولها إلى من أثرياء مصر. كل شيء راح يسوي، يفتح له أحسن مشروع ويشتري له أفضل بيت وحياته تتغير. قال له يعني أنا أشوف والله في ودي لو قبلت الزوجة، يعني أنا ما عنده مشكلة أن أخلي ابني هنا يرعى ويكبر في بيتك، وهي أمنيتي يعني. لكن ما أدري والله، أشوف أنا عندي طفل بعمر 3 سنوات ولد. قال والله زين، هو أتمنى مثل بشرتي، لأن بشرة إدريس بشرة بيضاء. قال له ما أريد أسمر. قال لا لا، بشرك يعني هو حنطي، خلي بس أسأل زوجتي. فعلا راح خلص شغله وكذا، طيني ربط من التليفون وراح زوجته. قالت له، قال لها اليوم انعرض لي 50,000 دولار. تعرفين يعني شنو 50,000 دولار؟ يعني شنو راح تشتغل ديزل طيارات مثلا؟ قال لا لا، القصة كذا، شخص صلحت له، ثري جدا اسمه إدريس، صلحت له المولدة مالته المنزلية، صار بيننا كلام. الرجل عقيم ما عنده أطفال وعنده خير من الله. قال لي عرف أنه بالحوار أنا عندي أبناء، فقال لي طيني واحد أصغر أبنائك، أتمنى أن يكون طفل لم يعي، وأعطيك 50,000 وتجي تشوفه وترعى. المرأة صرخت، قالت لها مستحيل، ما أقدر أموت، ما هاي الفكرة انساها، وشلون أنت فكرت بيها وما عندك ضمير وما عندك إنسانية، شلون تبيع فلذتك بيدك وشلون؟ وبدت تبكي. قال لها كفي كفي، ماكو داعي ماكو داعي نصرف نظر. مرسي اتصل بإدريس، قال له يا إدريس، يا أستاذ إدريس، اقترحت الفكرة على زوجتي ما نالت الرضا، بكيت وكذا. أكو فكرة عند مرسي، شلون يضيع 50,000 دولار؟ هاي فهاي شلون يعني؟ قال له فكر بقضية يعني. قال له زين، إذا أجيب لك طفل وأهله حالتهم فقيرة أو يتيم أو ما حد يسأل عنه، ما حد يسأل، ما عنده، أنا أجيب لك إياه. قال له والله لو جيب يعني وضعهم المادي سيء، أكون ما يعرفون، هذا شرط من شروط إدريس. قال لا يا مرسي، كن ما يعرفون أنا الماخذ، أنت تبقى في الواجهة، أو تجيبه وتسافر وتاخذ المبلغ. قال لا بسيطة، أعطيني وقت.

يعني أول 4 أبول عفو 12 سنة 10 إلى ماكو طفل أبول 3 سنوات، يوم ثاني يوم ثالث الأمور يعني مهرقت له إلى حد ما بين طفل، أو إجا طفل لكن أصحاب بشرة سمراء، طفل ويا أخوه ويا أخته، مو شقر، هو يريد حسب المواصفات، يدي بوك حسب المواصفات. هذه شروط من شروط إدريس، أريده بشر تقاضى أو حنطية. زين، في يوم راح الصبح جاب عدة يعني سوق ودخل بنفس الحارة. الحوار الأردنية أكو بيوت فوق تلة، وأكو في الجانب الآخر طريق مبلط لكن منحدر. تبوع قال هذا هاي القرية لو أصيل بيها طفل يعني بسرعة حطه بالبايسيكل، سرعة الشارع المنحدر هو أضيع. وقف ظل يصيح مطال بيع آيس كريم للبيع، وطبعا عنده هذه السماعة اللي تردد، والأطفال تجي والله من بعيد شاف بنية تهرول ويا مشايلة لها طفل أبول 2.5 سنين أو 3 سنوات، طفل أشقر أبيض، والبنية تركض وتستدعي للوقوف وتقول له وقف عمه من يتحرك. وقف جت البنية أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، وخلت الطفل نزلته على الأرض تباوع لهاي المواصفات. بعد ما حد جاي بس هاي البنية جاية، وقفوا السماعة حتى ما حد يسمع، هاي فرصته، وقفوا السماعة. جت البنية تشتري سأعطاها، قال لها عمو قبل لا تأخذين العفو عمو أنا كلش عطشان.

الماي، وهو خلى الطفل وين؟ خلاه بالفلينة الورا، ما سد الفلينة، لا خلاه بالفلينة الورا والفلينة القدام اللي بيها الثلج والموطة والآيس كريم، وركب بايسكلك وبالمنحدر هذا مال الشارع، السرعة صارت أكثر، اختفى من المكان. إدريس المصري أو عذرا مرسي المصري.

نعم اجت البنية جنى رجعت وبيتها ماي جابت حسب طلب مرس كارثة ما حكم ما موجود رقضت للأهلها هي بتعم مصير بتعم هذا الطفل اللي اسمه محمود رجعت قالت له ماكو طلعت تصرخ أمه قالت له خليت هيم أبو الآيس كريم رح تجيب له ماي اجيت ما لقيته فزعت العالم حارة وهذا اللي يركض وهذا اللي يدور وهذا بسيارته راحوا إلى مركز الشرطة قدموا بلاغ هذا الحكي مرسي وين راح مرسي فورا روح إلى بيت إدريس اتصل بي شون الأمور يا الطلب عندي بس التوين قال له أنا في العمل قال له تعالي للبيت إدريس بسيارته مرسي خل الدراجة في مكان لو أخذ الطفل اركب تاكسي وراح حيث بيت إدريس قال له هذا الطفل صدم إدريس من شاف الطفل وكانه ابنه قال له أخذ الطفل بس جيب لي الفلوس فورا والفكرة أنه هذا الطفل شنو وضع هذا ما عنده أمه مريضة وأبوه ميت وأمه مثل المجنونة وصنع له حكاية جيد قال له أنا بالمناسبة أخذ الفلوس منه أرجع لمصر قال له هي أحسن شيء تسوي أعطى لإدريس أعطى لمرسي $50,000 وسلم الطفل رجع إلى زوجته قال لها هذا ابنه شنو ابنه ومنين جبته قال لها تريدينه لو ما تريدينه ظروفه كذا أمه كذا وكذا ما حد إلى بالدنيا إحنا يصير عندنا أيضا متبنى طفل متبنى ويملأ حياتنا بالخير والسعادة مو أنا ما أنسى أهله إن شاء الله أتابعهم وأطيهم وكذا قبلت يعني هذا جاه من السماء الطفل هذا حلمهم لكن عائلة محمود تحديدا جنى اللي انجنت لأنه تشعر بأنه هي السبب وهذا الطفل سعيدين بي وفرحانين بي وهي تحبه بشكل خاص وهي المتسبب اللي ما تحملت موضوعة الفقد ما تقدر لكن هي لن تنسى لن ولم تنسى وجه مرسي اللي هو لكنت ما بين لها إنه هو مصري أبدا ما بين لها مصري مستحيل سواء هو صار له 2 سنوات عايش شوي الأردنيين فمن طلب من عتماي قال لها يا بنتي روح جيبي لي ماي بالأردني باللهجة الأردنية ما توقع مصري فلذلك من راحت أو قدموا بلاغ لمركز الشرطة وجابوها كشاهد شنو جابوها استعرضوا لها مجموعة من اللي يشتغلون شنو الإجراء يا بتعال حكينا شنو اللي حكيت لهم قصة المصري اللي يبيع آيس كريم وطلب من عندها ماي وراحت ورجعت ما لقيت الطفل ولا لقيت مرسي مو ما قلت لهم مصري أبدا ما تعرف فيها مصري يا بشنو كلام قلت لهم أرتم زين بدوا يبحثون عن كل الشركات أو المعامل أو المصانع مصانع الآيس كريم يبطون أسماء بالأشخاص اللي يشترون من عندكم في الآونة الأخيرة يابا فلان وفلان وفلان جابوهم خلوهم استعرضوهم قدام جنى لا يابا انت خاف متوهمة كذا قلت لهم لا يابا هو شنو مصري لا مو مصري حافظة شكله طبعا حافظة شكله وما أنسى هذا الإجراء وملوا بدوا عملية بحث وعملية كذا مخبرين سريين يعني موجودين دولي يفترون في زي مدني ويعرفون يشوفون الأشخاص ويراقبون بعد هذه الحادث لكن العائلة أيست لكن جنى لم تيأس.

نعم جنى بحزن شديد. شنو جنى صار بها المسكينة؟ طبعا الطفل عاش في كنف إدريس وزوجته وتعود عليهم واعتبرهم أهله وسموا الطفل باسمه. الطفل حقيقة اسمه محمود ببيان ولادته وكذا، لكن هما سموه مصعب. جنى البنية الموتورة المتوترة اللي واقفة بالشباك والكل يعرف هاي البنية واللي صار بيه، واقفة بالشباك بس تسمع صوته بالآيس كريم تركض تشوف هو لولا، تروح تأخذها رجليها إلى أماكن أخرى إلى حواري أخرى وتراقب وجوه اللي يبيعون آيس كريم. انجنت ذكلة، يعني ذكية هذه الطفلة أم السبع سنوات واللي استمرت مراقبة متابعة لسنوات. شو سوت؟ ليش ذكية؟ خافت أنه الدنيا والحياة راح تأخذ أو تشوش ذاكرته، تشوش ذاكرته وتنسى، تنسى ملامحه اللي ما تريد تنساها. فبدت تخيلوا دخلت إلى معهد الفنون الجميلة وهي ما تمتلك موهبة رسم، بس من أجل أن تقوي إيديها على رسم البروتري، رسم الوجوه. ودخلت المعهد وبدت ترسم ملامحها، ملامحها بالضبط اللي هي موجودة بذاكرتها ما تنسى حتى يجيها بالأحلام. فترسم وجهها، بدت ترسم وجهها، كل سنتين تبدي شنو تغير على ملامح الوجه، إنه هاي السنتين كبر صار عدة تساقط بالشعر لأنه أساساً هو شعر خفيف من الأمام، أكيد بعد سنتين يخف، أكيد راح تظهر تجاعيد على وجهه من هذا الجانب. وتغير وتغير، مرة تسوي بذقن ومرة تسوي عتها مجموعة صور تبقى بذاكرتها حتى من تشوفه يوم ما، وعتها هذا اليقين بأنه هي راح تشوفه يوم ما. فعتها مجموعة صور من أول ما شافت وخطف الطفل وبدت هي دخلت إلى معهد الفنون الجميلة قسم تشكيل ورسم، بدت ترسم وجهها وما تمر ما يمر يوم دون أن يبقى أو يظهر في ذاكرته هذا الشاب، هذا الرجل اللي هو مرسي. طبعا إدريس يوم في الوقت اللي أخذه عمره بالخمسين سنة ومرسي أصغر من عنده ب يعني 40. فتبدأ ترسم هالبنية بوجه هذا الرجل في كل مراحل عمره إلى أن وصلت إلى عمر 21 ودخلت كلية فنون ودخلت وتخرجت، ما تخرجت سنة ثانية كذا. طبعا عندها ابن خالها شاب تخلص كلية يحبها وتحبه من كانت تدرس هي، وبعدين تخرج هو قبلها أكبر من عتها بست سنوات تقريبا، كل شيء يحب جنى لأنه جنى مثقفة وجميلة ومؤدبة ويعرف الظرف النفسي اللي عاشته بسبب فقد ابن عمها محمود، طفل اللي راح بسبب قال لها روح جيبي ماي، راحت جت لا لقيت أبو لا الطفل ولا أبو الآيس كريم. مقدر ظروفه ويتحب لأنه هو مقدر ظروفه ويريد كل اللي يريد أنه يعني ينجمعون في بيت واحد هو الزواج ابن خاله، وتعزه ويعزه جدا. الولد يتخرج من كلية الطب واللي قاله فرصة عمل في الإمارات، فقل لها نتزوج ونسافر. قالت له شوف أنت حط بحساباتك إنه أنا لو أشيل من هذه الحارة إلى حارة أخرى ما أقبل تتخذ الإمارات، أنا ما أرتاح ويحدق لي بال إلى حين أشوف هذا اللي خطف محمود، وعندي هذا الله سبحانه وتعالى يعطيني منين إليك هذا اليقين. رب العالمين يسعفني دائما برسائل، تجيني هذه الرسائل عن طريق الأحلام، أكو طمأنينة أنه أنا ألقى رب العالمين مطيني سر معين أحس به أنه لازم أشوف هذا الرجل. ومثل ما أنا كنت سبب في فقد هذا الطفل اللي هو ابن عمي، أنا سأكون السبب في إيجاده. كل اللي يسمعون هذا الحكي يعتبرون أنه جنى وصلت إلى مرحلة نفسية سيئة،
مرات يشوفونها تحكي مع نفسها، مرات يسمعونها تبكي بالحمام، بدأوا يخافون عليها جدا. لكن الشاب صبر، سافر إلى الإمارات مستقبلا، وهي بقت في الأردن، وبنفس الحالة حياتها وتفكيرها وكيف يمكن بدأت تطلع بالشارع تفتر في شوارع الأردن، تتبوع بس بالوجوه، بوجوه الناس الرجال، عندها يقين هي راح تشوفه، متأكدة ومطمئنة أنه راح تشوف، تفتر بالأسواق من تروح إلى أماكن ومتنزهات، ما كانت تنظر إلى البضائع والأماكن، لا كانت تنظر إلى وجوه الرجال، وتقدر إنه عمره الآن صار فوق 50، وتبدي ترسم ملامح أبو شخص شافته بال40، وبعد هذه السنوات أكيد هو تجاوز 50، وتراقب وما تعبت. لكن اللي يشوفها بالصدفة يقول هاي البنية يعني مرح، والأبو يقول راح بدك تفتر بالشارع وتتباوع وجوه الرجال، وهذول الرجال تخيلوا إنه ستصير مشاكل، إنه بنية جميلة وتتباوع بوجه فلان وفلان، أكيد هذا يعتقد بأنها انجذبت له فيبدون يتبعونها، وهذا ما حدث، صارت مشكلة، بنية ظلت تتبع شخص شافته تباوعت بوجهه مع عنت طويلا في وجهه، وظل يمشي ويتمشي وراء، هذا لقاها فرصة البنية، هي جاي تمشي وراء وقفلها ابتسم وتعجبت إنه هذا وقف، هو طلع مو مرسي وتغزل بيها وصف عدته، صارت مشكلة، التموا الناس وبدأ هو يقول لهم هي تتحرش بيه، قالوا له مستحيل بنية جميلة بهذا الشكل تتحرش بيك انت كذا وعمرك كبير ومشكلة، وفضوها قوة. فأحد الأقارب إجا قالها شنو المشكلة يا بنتي جنام، حلوا المشكلة، أخذها من الأقرباء يعرف مشكلتها، قلت له يا عمي أنا مشيت ورا واحد يعني تأكدت أنه مرسي، لكن طلع مو مرسي، من وقف وابتسم لي وتغزل بي، فأنا ما حسيت بصدمة، ومن صفعت على وجهه حسيت وكأن أنا أصفع مرسي، فإذا تسببت لها القضية بمشاكل وسلوكيات عجيبة. شنو اللي صار؟ منعونها من الطلعة، ما يقدرون تطلع تابع الوجوه، عندها أمل عن طريق رسائل تجيها بالأحلام، وكأن الله سبحانه وتعالى يوم تحلم كاظة، يوم تحلم شايفة تبسوك وغيرها من الأحلام درامية عجيبة. لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يعرف فعلا هذه الرسائل اللي تشوفها بأحلامها، بتأملاتها، بسرحانها، بتخيلاتها، قد تكون يعني موضع حقيقة.

نعم، ابن خالها الطبيب بالإمارات، ولد يعني استقر ماديا ووضعه ممتاز، وفي مستشفى أهلية إماراتية، هو طبيب أسنان. يريد زوجة، ومو أي زوجة، اللي يحبها. فرجع بإجازة إلى الأردن، حكى ويا والدها، قال لها يعني هي رافضة، احكوا وياها. قال لها شوف لا تحكوا، أنا احكوا وياها، روح لعمها أبو محمود اللي تسببت في فقد ابنه، روح له احكوا وياها يما الحكي، خلينا نشوف بلكي تحكوا وياها ويأثر. أنا مليت. راح إلى عم البنت اللي هو أبو الطفل اللي انفقد، السلام عليكم. قال لي يا عمي أنا جايك تحكوا وياها، هي متعلقة بموضوع الابن، الله يرجع لكم سالم. وقالت لي ما أطلع من الأردن، أنا مثل ما فقدت كنت سبب في فقده، أنا أيضا سبب في إيجاده. قال والله يا ابني يا دكتور، إحنا أيسنا من هنا، أيسنا البوليس أيس، لكن أنا أقنعها. لزم بنت أخوك، لا تعالي تجايسه، جاب إحنا مسامحينش دنيا وآخرة، كافي عتق نفسك، الله سبحانه وتعالى منحنا الصبر وانتهى الأمر. وإذا تريدين أنت مو السبب، أنت طفلة لبت حاجة واحد مجرم، راح تجيب له ماي وخلى الطفل، ما تعرف أنت بريئة والطفل بريء، وإذا أنت مو سبب يا بنتي، وما حد يعني يسئلك أو يلومك في هذا الموضوع. فأرجوك، هذا الولد شاب مهذب مؤدب من عائلتنا، مربينا احنا، ومستقبل حلو، طبيب اسنان ومساوي بالامارات، والولد جاي يعني يريد يتزوج ويتزوجك ويسافر. بالبدايه رفضت، صارت ضغوطات كثيره. هذا اللي يقول لها اذا انت تشوفين بالاحلام انت تكونين سبب في ايجاده مثل ما فقدتي، فالله سبحانه وتعالى يخلي لك اياه في اي مكان تلقينه، ما معقول تظلين حبيسه، وهذا الزواج رزق ومستقبل إليك. قنعوها، قنعوها أن يعقدون ويتزوجون ويسافرون إلى الإمارات. فعلا عقدوا وتزوجوا وبدوا يشدون الرحال للسفر، هي وزوجها إلى الأردن، العفو إلى الإمارات، من الأردن إلى الإمارات.

نعم، الأبو بسيارته وصل بنته بعد الزواج وكذا، وقتهم أسبوع تقريبا سافروا. الأبو بسيارته راح يوصل الزوج زوج بنته وبنته للمطار. ركن سيارته جاي ينزلون بالجنط، ماشي، وهي نزلت من السيارة تريد بوس أبوها وتودعوا، باست أبوها وكذا، وشافت شخص جاي يدفع بجنطه، جنطة كبيرة وجنطة على الكتف، طالع من المطار، وصرخت وركضت ورا، ركضت ورا. استغرب هاي شنو البنت، يتذكرها طفلة ما يقدر يعرف، هاي شابة جميلة وجت لزمتها، قالت لي يا مجرم يا حقير يا كذا، ويحكي مصري، يا مصري مصري، أنا ما عملتش حاجة وأنت ما أدري شنو هذا، يحكي مصري. والناس التمت، أبوها ورجلها ركض، قال لي يعني في داخل، قالوا له سودنت، هاي هاي جنت جنة، يا بعذرنا آسفين، إحنا ترى بيتنا عتها مشاكل نفسية، هنا البنت ضاجت شنو مشاكل نفسية، هو هذا نفسه، أنا رسمت بهذا العمر، شنو رسمت بهذا العمر، شنو ما يفتهموا شنو الموضوع. إجت البوليس، شنو المشكلة، قالت لهم هذا الولد أو هذا الرجل سرق ابن عمي الصغير قبل هكذا سنة، قبل 12 سنة، وأنا متأكدة. بوليس قالوا نأخذ الإجراء، أبوها وزوجها طائرة حجز وراح يسافرون، يريدون يحل، شنو المشكلة يحلونه، ماكو داعي، خلي يروح، هي ترعتها مشاكل نفسية، طيارتنا بعد ساعات طير. الشرطة قالت ماكو بنية ما بكامل قواها العقلية وتعتبر هذا متهم، نتأكد، ألقوا القبض على مرسي، راحت الطيارة وزوجها وياها وين؟ إلى شرطة الطيران. وين سويتوا الدعوة بالفقد قبل كذا سنة؟ في المركز الفلاني. اتصل ضابط المركز قال لي أمامنا قضية تداعياتها كذا كذا كذا كذا ومعطياتها كذا كذا كذا، ممتاز، خلي حولهم إلي. حولهم طبعا ببوليس، لازمة لبنية سيارة أبوها مع زوجها، وهذولي بتوترين، بس هم لو يواكبون كلش ضايج، شاب عريس ودي يسافر وعده يعني لازم يبدأ عمله، من حقه هذا مستقبله، وهي فرصة، فرصة السفر والعمل وإيجاد عمل في الإمارات مو سهل، يشوف هاي البنت هيك سويت بيه وعكر الصف ومزاجه، لكن واكبوه على مضض. راح وصلوا إلى مركز الشرطة، يا بعدنا، نعم احنا قضية الفقد كذا، تعالوا خلينا نتأكد من مرسي، مرسي انت شنو وين جوازك؟ اعطينا جوازك، طلع جوازه جديد. قالوا له انت اول مره تدخل الى الاردن؟ قال نعم، بدليل جوازي جديد. قالوا له قعد، خل اسمك ثلاثي وكذا وجه. قالوا له شلون جواز التداخل الى مصر قبل 12 سنه و 13 سنه؟ يعني داخل من مصر الى طالع، العفو، من الاردن الى مصر، كنت عندك اقامه وكسرت اقامتك وسافرت، يبدو كنت على عجال. قلت لهم يا راح اجي، خل بس اعطوني مجال، خلي اروح اجيب لكم الصور اللي انا رسمتهن حتى انا ادعي او لا. شنو الصور يا بنتي؟ قلت له صور، انا حتى ما انسى، بديت ارسم ارسم ودخلت كل معهد فنون من اجل ان تقوى ايدي على رسم الوجوه، فبديت ارسم وجهه من خطف الطفل ما ناسي، وحتى لا انسى بديت أقوي نفسي على الرسم، وكل سنة وسنتين أغير بملامحه، حتى والله وصل إلى وعندي هذه الصور، جابوا الصور كذلك شافن، قال أنا صح، قال ولا شنو البنية؟ البنية عتها خيال، استشراف عتها لي قدام، تعرف شنو راح يصير؟ الضابط تأكد يقينا أنه هو، جيبونا كفيلة، جابوا كفيلة، يا أبا شنو؟ قال والله طلع حتى ما عندنا عنده فلوس، عندنا ما مستلم، فمن حقوقه هاي، وترك وراح، كسر إقامته وراح، ما نعرف عنه أي شيء. شوفوا الحوالات المادية وكذا اللي تحولت، أكو حوالات باسمه، تأكدوا ولقوا 50 مليون دولار، 50 ألف، العفو، 50 ألف دولار تحولت من الأردن إلى مصر. منين هاي الحبيب؟ طبعا
طبعا عرفوا شلون يجيبونه اعترف. وين الطفل؟ قال لهم انا سويت موقف انساني وطفل موجود في هكذا مكان. راحوا الله يا فرحه ابوه وام الوليد وفرحه جنب. راحوا دقوا الباب طلعت ولد شاب عمره 15 سنه تقريبا يا فهد. السلام عليكم عمو، هذا بيت ادريس؟ قال لا اي ادريس. وين والدك؟ اي والدي. وين توفي والدي؟ امرني عمي. قال له والله منو موجود غير من؟ قال له امي. صحينا لامك جت الام. السلام عليكم، شافت شرطه والله. يا ممكن تتفضلين ويانا لمركز الشرطه؟ طبعا هذا الرجل كاظ نفسه ابو الولد، هو قال له خاف يطلع طفل الزمن، بس ما قدر. راح يبوس بهذا الولد، الولد مستغرب، فيقول لهم هذا ابني. زوجة ادريس ضاجت، تدري يقينا انه هذا مو ابنها. على كل حال راحوا للمركز، راحوا للمركز قالوا له يا بهذا الادعاء وهذا الشاهد هو اللي يشهد والاعتراف بانه الطفل باع الى زوجة ادريس في عام 1000 وكذا و2000 وكذا. زين، قلت لهم اي صحيح، بس جاب لي اياه وقال هذا امه شبه مجنونه وابوه متوفي وحالتهم وكذا وكذا، وهذا اللي اعرفه وربينا ومسجلين الولد باسمنا وبشكل رسمي، قضايا وجيب وودي ومحامي. ذاك ذبوه بالسجن ادريس، العفو مرسي ذب السجن. المحامي بعد المرافعات والكذا قال لا هو طلع ابنهم بالدي اي ام ابنهم. فانت ليش تضيعين الفرصه؟ انت تريدين الولد والولد يريته، ربعته ما متقبل العائله الجديده، فليش ما تتراضون؟ شلون تتراضى؟ تريدين الطفل عندك، خلي الولد العفو شاب، خلي الولد عندك وبالتالي يزورون اهله ويشوفونه هو قاعد مو بالشارع قاعد بقصر. راحوا العائله قالوا احنا موافقين، المراه وافقت. بقى مصعب اللي هو اصلا اسمه محمود، بين يعيش مع امه ربيبته اللي ربته ويجون اهله يزورونه، وبدا كل ما يكبر تتوطد علاقته بجنى. جنى اللي تجي بين حين واخر تشوفه لانه تعيش في الامارات وتزوجت وصارت ام، علاقته بدت تقوى مع والده اللي بدا يلزم، بدا يشتغل. ولد املاك ابوه هواي، فبدأ يشتغل وشغل والده في أحد الأماكن العمل ويشوفه يوميا، وقال لهم هذا والدي ويزور أمه ويزور أخوانه ويزور أعمامه، وسارت الأمور بخير. وكان هذا الولد سبب سعادة لإدريس وزوجته، وأيضا سبب رفاهية وعودة مباركة لعودة لعائلته وأهله بخير وسلام. الأكثر طمأنينة هو جنى اللي زال عن هذا الهم، تأنيب الضمير أنها السبب في فقده وهي السبب في عودة مصعب اللي هو محمود.

0: طبعا انحكم على مرسي، حكموا عليه 14 سنة سجن، والعائلة عاشت بخير وسلام، ما حد تنازل، ما حد تنازل لمرسي أو تنازلوا له وخليه أخذ الحق العام، لا أبدا، تركوه بهذا الحال. ما طالبوه باستعادة المال اللي هو 50، ما طالبوه، محاميهم قال لهم تريد، قال لهم لا ما أريد، خلوا كافي أكله 13 سنة بالسجن. لكن بعد سنة من هذا الموضوع بدت زوجة إدريس تنقهر، تقول هسه دول شلون عائلته، والله شلون عايشين بدونه، والدنيا ما تسوى، وسوى لأنه مضطر والنفس ضعيفة. لذلك تنازلت عنه، تنازلت عن مرسي، وصار استئناف وغير، وطلع بمدة وأمتها 5 سنوات. حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني، أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة،
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشة إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب الحب في نهايه دايم يا حبيبي بكره يا حبيبي.

0: انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايم دايم يا حبيبي بكرة يا حبيبي
1: سكوير FM رغبة في إسعادكم محاولة لتكونوا أكثر هدوء

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايمز سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح، رايتها بحلال.
2: تايم سكوير
1: طبعا.
3: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك، انشدق الدلال في الاعلار،
4: الدعاب حدد عزالي.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك، إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن أشارك؟
1: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر، لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى أحلى الناس تلتم، وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا.

جربت مرة وبعدها زنجر بقلب القفل. بيوم حب بارد جمعنا وعرفت ما نشتعل، رد تجيب الروح قوة لبيتك المسكون، البيتك المسكون لكن ما رضت دقت رجل. قالت الشرفة، الشرفة كمين وخوفي من عدها يطل، كل شي بيها مو حقيقي، حتى هذا القمر، القمر لعبة، من خلص دوره وطلعنا نزلوا أهله بحبل.

يا الله زقيت حكي حلو، صرت مثل الخشب يابس وبالي، وحتى النار ما تحترق، وحتى النار اي هو اكو الشاعر يقولها حتى النار ما تحترق بي. الغناء لي رعد الناصري والبيت من ذاكرتي للشاعر شاعر الحي الجميل عبد الرضا خلباس الزاملي. عمار اليوم فوتنا بشكل قوي على برنامج البنفسج، دخلنا للأجواء بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري اليوم منورنا حمودي أحمد الرسام الحبيب، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

شقد حلوه المناسبات تختصر عليك هواي. المناسبات يعني الافراح الاعراس حتى المآتم يعني هكذا، خلوني اتحدث بطريقه رمزيه او بطريقه مجازيه. احلى حتى من ايام العيد، تجمع لك الناس في مكان واحد. هسه اليوم احنا شفنا كل الاعلاميين وكل الفنانين والشعراء وكل واجهات البصره بمناسبه هيك كان عرس. انا يعني متقصد انه اقدم تهنئه من خلال برنامج البنفسج للحبيب وصديق العمر الشاعر والاعلامي على عسكر. اليوم كل احنا احتفلنا وباركنا ورحنا زفينا ابن حسين واحتفلنا به، وشفنا كل الناس الحلوين الشعراء المثقفين الواجهات الاعلاميين كلهم في مكان واحد. فشنو رايك نقدم له اغنيه بهذه المناسبه؟ الف مبروك ونتمنى لهم حياه سعيده الحسوني.

اليوم راح نحكي عن الكوميديا السوداء في الأدب الشعبي العراقي. هسه هي ما مصنفة هكذا، ولكن هي تأتي من باب الطرفة، ولكن هذه الطرفة أكو نوع من الطرفة في الأدب الشعبي العراقي ينبني على حكايات مظلمة، فالإنسان هكذا يبدي يتهكم من الواقع، يبدي يزدر الحبيب، يبدي ينال من عنده، فالتراجيديا تتحول إلى كوميديا بقدرة قادر إحنا نستسيغها ونحبها ونتعامل وياها بوصفها طرفة وتمر علينا هكذا مرور جميل وخفيف الظل. والدليل أنه إحنا يوم الخميس نتناول الفقرات والقصائد وحتى المواضيع كلها خفيفة الظل حتى تنسجم ويا نهاية الأسبوع الناس تريد ترتاح، لأن برنامجنا مرات يصير ببكي ومأساة، ومرات يقدم تفاصيل اجتماعية ونفسية وإلى آخره. فتخيلوا اليوم احنا مختارين هذه الأبيات، الأرض أقول أنه هذه الأبيات اللي تصلنا بطريقة جميلة وكوميدية وبها فاكهة وبها طرفة هي تنتمي لقصص من رحم الواقع المظلم. يعني أكو قصص بيها مأساة، بيها تراجيديا عالية، ولكن تم التحكم عليها من قبل الشاعر وقدمها بهذه الطريقة اللي أنا سميتها كوميديا سوداء. اليوم راح نحكي عن كانوا يزفونهن قوة ويزوجونهن قوة ويحرمونهن من أحبائهم، يعني كل وحدة عندها عاشق أو على الأقل حتى هذا العاشق مرات يكون هكذا صورة في خيالها تتمنى مواصفات معينة، فيجيها هالشكل، هاي المطرقة مالت العادات والتقاليد، تقولها اس مو بكيفك، قاعدي تتأدبين ولا تفكرين بطريقتك الخاصة، اكو طريقة عامة لازم تنسجمين وياها. خو هاي الطالعة للحقل وشايفت لها واحد وحابته فد فارس فدك حيل معدل مدري شنو شهم تشوف بمواصفات، وتجي وتصدف انه ابن عمها هطل مثلا. هسه الهطل شنو؟ تصدف انه مثلا عندها ابن عم لا صورة ولا شرشوبة، كل شيء ما عنده، قاع لا غليظ القلب وغليظ الوجه مثلا، ومو يمها مو يم مواصفاته، وهي ربما رقيقة جميلة مدري شنو زين. اكو مواسم حصاد الصير، مواسم الحصاد يسمونها النيسانية، يجتمعون كل اهالي الجنوب الفرات الاوسط، النيسانية مثلا ابو الجنوب يروح للفرات الاوسط، ابو الفرات الاوسط ابو المناطق الغربية وين يجي؟ يجي للجنوب، وهكذا يجون مواسم يحصدون بيها. فهاي اشبه بالكرنفالات الكبيرة، حفلات تعارف مفتوحة، يطول الحصاد للتشهر والزرع والما اعرف شنو، فتصير علاقات حقيقية. مع الأسف كانت هذه العلاقات تؤد في مكانها، الرجل يبلع صوابه ويروح، والبنية يقول لها تأدبي قعدي ماكو هيك حكي، أكو ابن عام، أكو شخص يرتضي الوالد، يرتضون الأخوان. وهذا الموضوع بيظلم، بيظلم كثير، لأن أكو بنات بمواصفات معينة المفروض تأخذ من طبقتها الثقافية الاجتماعية حتى فكرة الوسامة الجمال المعذن يكون يأخذن بالحسبان. ايضا اكو مظلوميه كانت تقع على عاتق المراه اللي هو العمر، فرق العمر، يعني مثلا بنيه جميله جدا وقالوا لها الشيخ فلان رادها، فخلاص على الاهل ان يلبون هذه الدعوه ويعزون نفسهم انه هذا الشيخ وانه هذا الشخص ما يشق له غبار، وبالتالي يقدمونها بكل ممنونيه. هسه هواي قدمنا، خلوا نروح للقصص ونستمع إلى قصة من قصص التراث الشعبي العراقي، وأوعدكم هي قصة كلش جميلة.

من قصص الحيف والغبن والحرمان. خلنا نسولف لكم قصة من التراث الشعبي العراقي، قصة حقيقية من التراث. بنية في غاية الجمال والأدب وتكتب شعر وبيها ما بيها من الرقي والرفعة، وكانت تحب شاب بمواصفاتها، حبتها إلى درجة الجنون، انحرمت من عنده بيها الليلة ويوم قالوا لها ابن عمك. ابن عمها لا هو بالقاع ولا هو بالسمة، ما بي أي مواصفات، أجرد مواصفات عمياء تماما، ما عنده أي شيء، غليظ مو بس بالشكل حتى في القلب، وهكذا جزء من من اللا شيء، هن يسمون اللاش. المهم انجبرت على ابن عمها فجبروها زوجوها ابن عمها. تخيل بنية بهذا الرقي والجمال والألق، وش قد كانت بانية أحلام على هذا الحبيب اللي هو شهم وبمواصفات معينة وراسمة ما راسمة، بالليلة ويوم تلقى نفسها ويا واحد لا راح يفهمها ولا راح تفهمه. وهاي القصة تنطبق على آلاف القصص بالمناسبة، بسبب فارق طبقي، فارق اجتماعي، فارق بالشكل، فارق بالعمر. هاي مصيبة كبيرة ممكن نرجع عنها نحكي، بحجة يزوجونها للشيخ فلان والواجهة فلان، وبنات بعمر الورد كانن يروحن. لذلك قلت لكم أكو بالموضوع كوميديا سوداء، لأن الأبيات تقرأ بتهكم عالي وتقدم بوصفها طريفة هلنا يسمونها، ولكن هي نابعة من وجدان، نابعة من قصص تشبه التراجيديا. عموما هذا ابن عمها قبالها شلون الجرعة وهي في غاية الدهاء والجمال وأم مصلحة، فتريد الذبحة فيها، تريد تطلع ضيم قلبها، شو تسوي؟ فظلت تقول احترقت لشتك قعيم. يسألها قلها منو قعيم؟ تقولها واحد من الأجداد. احترقوا طوايفك يا قعيم. فأخذها ظلت تمشي تعبر عن نفسها، تسب أي وأي شيء اسمه قعيم. أعوين تبصلك يا قعيم. وقعيم يرفع ويلزق بهذا البيت، والمقصود منه مقصود زوجها بن عمها. مرت سنة على هاي الحالة، يعني تعبر عن نفسها وتريح نفسها، تسب وتغلط وتشتم بمن؟ بقعيم. قعيم ورا سنة صار عندهم طفل، بليلة شتاء ودنيا باردة وكذا، ونايم ما يدري قعيم، قاضيها بالبستان يفلح، وهاي نايمة ومتحضرة ومرتبة وضحها وكذا مدري شنو. المهم تريد تنام ويا الغفية مالتها، ابنها قعد ظل يبكي ابنها يبكي، فهي تهز بالكاروك مالتها وتقول الأبيات الدارمي، فتقول يا عشرتي ويا قعيم صارت طويلة،

تز بالكاروك يا عشرتي ويا قعيم صارت طويلة، لا هو يوم اقضي ولا هي ليلة. سالفة طويلة، سنة كاملة مرت وصار عندها مولود. المهم

مضطر الصبح يقعدونها من الصبح، لازم تلبي تفاصيل البيت والشغل ومن النجمة يقعد، فتتوجه هكذا تريد تقول شي خلص هذا اليوم مو يقعيم. أكيد بدت بهذه السلسلة مالت السب والشتم على قعيم اللي تقصد به رجلها، فتقول اتحزمي يا روح، اتحزمي يا روح وتحملي الضيم، من بعد ساهل عين جبتيني لقعيم.

طبعا سالفة المرأة وابنها والكاروك اكو عشرات، خاف اقول مئات الابيات من الدارمي اللي جزء من عتن اقبالي وجزء من عتن في الذاكرة. في غزل البنات في الدارمي نحكي هواي عن هذا الموضوع، الامرأة اللي يجبرونها وبين ليلة وضحاها تخسر حبيبها، فظل تقول بطريقة تهكمية تصف بيها مرة هذا الزوج اللي جاها بلحظة غدر أو بلحظة غفلة من الزمن. عموما خلوني أوقف وأروح لاتصالاتكم، لأن يوم الخميس إحنا نحتفي بأصواتكم ومشاركاتكم الشعرية، ممكن نرجع ونقول الأشياء اللي موجودة قدامي. الآن نذكر الأرقام الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: أول اتصال. ألو ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبو آدم من ذهب العلم.
0: مية هلا.
1: شلونك شخبارك؟
0: هلا هلا نجم.
1: السلام. عمار حافظني أنت ما حافظني؟
0: والله أنت وعمار معدلين.
1: أنت جاي تقول لي ما بيحل حتى أحكي.
0: أي والله متعوب متعوب اليوم. عرس بن علاء عسكر تعبنا من الظهر لها سمح الزميل.
1: يعينك الله يقواك وبرك الخير. عمتم خير إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويحفظك. ممنون.
1: الله يعطيك العافيه. حبيت اسمع صوتكم مشتاقلكم وصالفت عنكم وجدا اسف واعتذر صراحه يعني.
0: الله للأمانة. يسلمك حبيبي نجم وتحياتي لك وكل اهلنا بصفوان. ممنون ممنون.
1: طال عمرك ابو ادم. الف شكر بالسلامه يا حبيبي. الف هلا بك.
0: هلا وغلا. هلا
1: هلا
0: بك. هلا بك. اتصال. الو
2: الو
0: الو يا مرحبا.
2: الو السلام عليكم استاذ حبيبي.
0: مية هلا بعيدان. شلونك
2: حبوبي؟ شلونكم؟ شلون استاذ عمار؟
0: نعمه بخير الله يسلمك
2: حبوبي. حق الما درب حالي لماني.
0: حق الما درب حالي لماني.
2: تحت وطشرت ما حد لماني.
0: ايه
2: حد لماني
0: والله صح.
2: ولا واحد نشد عني لماني.
0: لما اني صار بيه
2: لما اني بعده صوتي صحت لحقوا علي.
0: اه حلو جميل جميل.
2: سلام للأستاذ عمار حبيبي قلبي فدي هنا قديمة.
0: ايه
2: ايه والله
0: والله تستاهل. والله تستاهل. تستاهل ميتها ميتها.

زينة زينة الخشابة. أنا هسه بس الكاسورة ما عندي، ما جايبها اليوم. هذا الخميس المفروض نحضر جسمه نتحول هنا إلى سعد اليابس. واحدة من القصص في حين لحد ما يجيني اتصال، أيضا الموضوع له علاقة أيضا بفارق العمر. فارق العمر كان يلعب دور في انتهاك الكثير من العلاقات العاطفية. شلون؟ هاي بنية تحب لها واحد بعمرها، بعدها مراهقة، هلنا يسمونها حدثة، يعني بعدها توها شايفة الدنيا، ما ناضجة، ما بين الطفولة وما بين مرحلة النضج، وأكو كاحة وأكو دلع وأكو غنج وأكو أحلام وأكو فارس أحلام بالضرورة، لأن أكو نقاء على مستوى الجو والطبيعة وجغرافية المكان وجماله ومواسم الحصاد كما أسلفت، وفكرة أنه البنات يطلعن يشتغلن، كان عندها يعني فروض يومية، مرة تروح للحقل ومرة تروح للماي ومرة تروح للسقي والطواشات وأكو تسميات معينة. فهاي بعدها خطية، توها شايفة باب الله بوجه العلاقة العاطفية وتريد تنفتح على أحلامها، ويفاجئونها والله خطبها شيخ فلان، الواجهة الفلانية، الشيخ فلان، ما أعرف منه الفلاني، الفلان الفلاني، لو بقد أبوها لو بقد جدها. هسا مرات ابن العام هم حقيقة ظالمة يكون، لأن مرات يكون أكو فارق طبقي ما بين الحبيبة، ما بين البنية وابن عمها، مرة ما تشبهها، مرة عندها أحلامها الخاصة، مرة هي أكو حتى مخلصات دراسة ويجيها هذا لا يمها ولا كذا، بحجة أنه هو يشوفها لقطة، شلون يقول لقيتها كذا، عطى سعيد لقطة فوقي شان تلمع يشوفها، فيريدها، فيستثمر العادات والتقاليد ويستثمر الأشياء السلبية اللي موجودة من تراثنا مع الأسف، ومو يستثمر، يستغل. فهذا سالفة ابن العم طويناها، احنا الآن نحكي عن هذا، سالفة الرجل الكبير بالعمر اللي يستغل وجاهته، مرة يستغل وجاهة عشائرية، ومرة يستغل وجاهة دينية، ومرة يستغل وجاهة مالية، أكو قطاعيين ورجال اقتصاد أقوياء، فتكون هاي فقيرة بالحقل، فيأخذونها مباشرة، يأخذونها من أحلامها، يقتطفونها هكذا من حديقة أحلامها، ويقولوا لها روحي للشيخ الفلاني، وبمنية يطيها الأب، والإخوان يوافقون، والأم تبارك، تقولها راح تروحين تنتقلين من حياة الفقر حياتنا إلى حياة أفضل، يبرروا لها، يلونون هذه العلاقة الجديدة، فزافينها هي البنية، ماخذينها قوة صغيرة، وماخذين هلمة لهذا الشويب اللي هو أساسا يعني متجاوز بالضرورة. عموما فتوصل هي تريد تعبر، بيش تريد تعبر بشنو؟ الدارمي كان هو الملجأ الوحيد بالنسبة للنساء اللي يقال انه هو من ابتكارهن، فتقول زفوني بالدفعات للبرد حيله،

آسف قد ترد مفردات غير لائقة، ولكن أنا أنقل التراث كما هو، وهذه القصة للتراث. هي تشوفه غول قدامها، تشوفه وحش، فتقول زفوني بالدفعات للبرد حيله، حبني وترسني تفالي من ورا الشيله.

0: الألوان الشعرية كثيرة، ولكن اللون المميز والبارز مو نفقد الحياد والروح لدائما. أتحدث عن لون الأبوذية، ولكن هو من أبرز الألوان الشعرية اللي تقترن ببديع الشعر. هواي ناس يستسهلون كتابة فن الأبوذية، وحتى شعراء يقول لك أنا كذا كتبت 100 عندي أبوذية ما أدري ايش قد، في حين أنه هذا فن الجناس هو من أصعب الفنون. يعني أنت مو فقط تجي تحط لك جناس وتركب عليها كلمات موزونة وتقفل بالياء والهاء وتقول أنا كتبت بيت أبوذية. بيت الأبوذية هو قصيدة متكاملة من ناحية الموضوع والشكل والمضمون، فكيف بالناس اللي يجيدونها إلى درجة أنه يدخل دخول الأبوذية بهاي يعني حبكة كلش عالية، أكو سبك كلش متماسك في دخول البيت للأبوذية. اثنين، أكو بعض الشعراء مثل رحيم الركابي الله يطيل عافية وطولة العمر، شعراء كثر بدون ما نذكر أسماء، مثلا يستثمرون التاريخ، يستثمر ثقافة العامة، يستثمر القرآن الكريم، ويبدي يوظف بطريقة. مثلا ملا مهدر الحلفي من عنده واحد من أبياته العظيمة يقول بس كون تعيني الذاكرة، لأن هي أظن كلب الكهف من صحت وعباي، حركت الثوب، يقول حركت الثوب بالآهات والعباية مالتي، حركت الثوب بالآهات وعباي، وحملت هموم جمة وضيم وعباي، أظن كلب الكهف من صحت وعباي، نبح وهل الكهف فزعوا علي. فأكو يعني هذا الكلام قديم، فتخيلوا يطلعون هسه شباب يكتبون الأبوذية وكأنما كاتبينها قبل 3 قرون من انبثقت على يد حسين العبادي الله يرحمه. هذا شيء يأكد لنا أنه هذا اللون باقي ومتماسك إلى درجة أنه حتى هو جاي يتفرع من عنده ألوان. يعني اللون اللي يقوله أبو السوق يختلف عن اللون اللي يقوله أبو الشطرة، ويختلف عن اللون اللي يقوله أبو قضاء الحي، ويختلف عن اللي يقوله أبو العمارة اللي وصلت للآن، اللي هو شاعر كامل النوفلي. إذا كان للأبوذية فاكهة فهذا الرجل فاكهتها.
1: الصبح دمعة الضحنحر والمسنة بحيث قلبت شعر والمسن، انت لاقى أبقى الدليل والمسنة، أخاف انطايح وما ضال بي، شفك جاي يفتق ما يعرف لاي جرح يلمثل ريفك، اقبال اقبال اذبحوا لي ما يرف القلب، بس لا تلم وجهك علي
2: الله.
1: انا الحبهم ويركض والضحلهم بحياته وشكو غامض، الصبح بتشي على روحه والضحلهم بحيث ام الشهيد اكتفت بي، سبي خف لهم عقل سبجناي وبراس ون بروحي، سبي خف لهم عقلي سبجن سبجناي وبراس ون بروحي، يا خايب مو بزر بطن سبقني، التهيت بزعلك ومرضاك لي، شي بالدار الامامش وشيلك بعد، ومن الدمع بطل خبل بالقاع عرس منك وشيل، انقهر من تخرب رسومك علي، النهار النهار اقضي بواتش والمسلهم بحيث ازعج النايم، امنيت اعمى بجزيرة والمسلهم اثر واتبعوا يحظون بي، هل شمرت عصبين لبنكم، هل تشاليش ما جيت عفى يوم اشتهت قطعون،
2: يستاهل
1: دمع دمع بالليلة كتلة وضحة كتلة ومل شروط المقذل، أم ما تم ضحك لوضح، فكيف بعرس خوي وجاي لي، لمس بنادم العين لموسى كهل ومسلم العيد
2: لموسى،
1: خفيت خفية موسى لموسى، التقي خفية وقلق سطاي بي، دحط رمحك تحت قلبه كلبشة بسقم والليلة خلصن
2: كلبشة،
1: وعلم ان حطه وبشف
2: كلبشة،
1: حكت وتخيليتك جاي السؤال اللي بيغصن يذبل حلا ماي، انتبه يا الحاسبك فارس معستك بالقلب حالك حالم وعز من شيبت الوالد علي تجين بخنجرك تضحك وتغلب دليل وروح بس تقلب
2: وتغلى
1: شغلة من الولد لما وتغلى علي من والدين وخنت بي اذقبت هدمي لكن دمع بختها على مودة وروح ما يعرف تلاقينا ورجل طقت بختها خطف لون ورجيف ازداد بي اشمحط راسي ونام طيوف تون الك وحذاك اقل الروح قضت شدة العوز وعود تون قمت والدهر بفراقك علي

0: أكيد بعدنا متواصلين وياكم بعد ما رجعنا من العمارة وسمعنا كامل النوفلي. اتصال؟ ألو.
1: مساء الخير أستاذ.
0: مساء الخير والعافية خليل البصري، مية هلا.
1: هلا، تحية لك وتحية الإخراج.
0: هلا.
1: وتحية للمستمعين الكرام. منور بهذه الإذاعة الطيبة.
0: يا مرحبا.
1: ومواضيعك اللي تحدثها لنا وال.
0: يا مرحبا.
1: الإعداد الصحيح يعني.
0: ممنون.
1: تجيبها قصة جيبها والله.
0: والله ممنون يا حبيبي.
1: ما كنك هذاك أنت. ما كنك هذاك أنت ولا كن ربعين سنين. ولا كن قبل سنين ما مش لا رحت لا جاي.
0: إيه.
1: يلمسني بسوى جعباي. يلي خضرت بالروح ولا كنك ربعي تريعت بالروح. لا مالي عتب وياك. لا مالي عتب وياك شو ضاعت تعب برباك. كل أعتابي ويا عمري يا ريت القلب بس ينساك وينسى ذكرك وطرواك. يلي خضرت بالروح ولكنك رضيت وريعت بالروح.
0: الله.
1: أنت عليك سادة.
0: والله ممنون من عندك، شكرا لحرصك ومتابعتك، كل المحبة لك.
1: الله يخليك، أنا أحب أشاركك دائما.
0: ربي يحفظك. أنت من الزبير خليل مو؟
1: البرنامج ما ذكره.
0: الله يسلمك، أنت من الزبير خليل مو؟
1: لا أنا قاعد في الشرق العربي، من أول الزبير سابقا في الشرق العربي.
0: أنت معميل قديم يعني قبل 10 سنوات تخاورنا.
1: لا أنا جاءتكم أحبها من بداية اليوم أحبها.
0: ربي يسلمك ويحفظك.
1: برامجها جميلة وبرامج يعني حلوة.
0: محبة كبيرة. ممنون.
1: ألف تحية لك وتحية لإخراجك
0: المستمعين. حبيبي أستاذ خليل، 100 درجة.

0: الله جميلة الأغنية ويستاهل عيدان. هاي هداة من عمار مشتاق إلى حبيبنا وصديق البرنامج عيدان، كل المحبة لك وتستاهل. راد أغنية قديمة. أنا أرد أختم بقصة، أكو قصة كلش معروفة وإحنا ربما حاتين جزء من عدها وسامعين أبياتها، وأغلب جمهورنا ظلبتش طول الليل أبدا مهزك. بيت الدارمي تقول امرأة، القصة للتراث الشعبي العراقي. إذا عندي اتصال أخذه، والله الاتصال أولى. ألو ألو يا مرحبا.
1: إش ما طول الحديث وياك، ما ميل منك.
0: أي ملاك.
1: وأنا ويا الريح ما ميل.
0: ما ميل.
1: إش ما طول الحديث وياك، ما ميل منك. وأنا ويا الريح ما ميل. بغيرك يشهد العباس.
0: أها.
1: ما ميل فيه وبس أنت شاغل بال بيا.
0: حلو.
1: أستاذ بها طبعا هذا البيت للشاعر حسين العجيلي، وراح أسلسل لكم بشكل بيت أبو ذي من كتاباتي.
0: والله نتشرف. هلا بملاك. مية هلا.
1: الوفا الوفا وياي أندهلة، يا ناسي وعلي لو غاب ما قتلة. الوفا وياي أندهلة، يا ناسي وعلي لو غاب ما قتلة. يا ناسي إن ذكرى إن ذكرى ارتاح ويكيف، يا ناس ويقول اقفل على بيت البضية.
0: والله شلون جناس حلو.
1: إذا والله صراحة شهادة كبيرة من حضرتك أستاذ بهاء.
0: ممنون ممنون.
1: إذا ما تلفي إذا ما تلفي لي بليل يدمان عيوني، وما تشيل الحيل يدمان، وك على شوفك على شوفك عوديت النظر يدمان، ومولح من درت مكفاك ليا.
0: يالله.
1: من الغبشة من الغبشة للغبشة، وحرجة يجيني ولا خبر يطري وحرجة.
0: الله عليك.
1: من الغبشة للغبشة، وحرجة يجيني ولا خبر منك وحرجة. لو ان بيدي كضح قلبك
0: ايه،
1: وحرجة بحمم بركان ضيمة فاكلية.
0: الله عليك.
1: قلت يومين شو صارت سنة بل عشرة، وبمرض مهدي سنة بل يبس وصرت شدت
0: سنابل.
1: التخاصر من ذل فراقك علي.
0: الله الله الله. جميل جميل والله جميل.
1: سلامتك الزرعاء
0: ملاك. شكرا لهذا التدفق الجميل. شوفوا بنياتنا شلون يكتبن فن الأبوذية، فالشعر عامر وبيت عامر في العراق. شكرا لكل أصدقاء البرنامج اللي يرفدون بهذا الجمال على مستوى الأداء والكتابة، مو فقط مشاركين، أغلب جمهور البنفسج ناس يكتبون الشعر ويكتبونه بدراية وعرفة.

0: خلونا نختم حلقتنا. أنا وعدتكم نقول قصة في نهاية الحلقة تكون مسك للختام، ولكن انتهى وقت الحلقة، إن شاء الله نأجلها لحلقتنا القادمة. الشكر كل الشكر لكل واحد تابعنا واتصل بينا عبر الأثير وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لأصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وللحبيب أحمد الرسام كانوا يانا في بداية الحلقة، والشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام يا عمار مشتاق.
1: يومية روح تهين المغربية تطرق محار الدار وترد لي
2: ويا يا بويا يا يا يا يا يا يا
1: ربع ايش كثر عانيت من رتلمهم التموا وظليت بس المذمهم
2: ويا ومن ونين عليك سليت وغل شوف بكثر ما دمع
1: بهمي ما همي الهمني بس ها طحت بربع لا شعور عندهم ولا

0: يا حاد ضعون والفحش ويا يا تحدض عن هواي ترضاها بهوا الحدا بضعن هواي بديره ما بات خاف انشد العربان من ياكسه
1: تلجب ديرة رحت وعدي
0: الحدا بضعن هواي رد واحرق الدار خاف ارد ليها بيوم والقالك افكار
1: ويا الجمديرة الجمديرة ويا ويا رحت وعلي اكس عليت وبعد ما ظل درب يحتم علي علي ويا ويا
0: عالقبر واحجي وياك تسمعني لو لا قوم انت عزراين انا امشي ويا بمر الله ملش الموت عرج وجعلي ما يرهم الهبدال شعب الدلت
1: فيه انا ودارج ودارج بهناقش نفحنج
0: امر الله بس ما كان يطرع لبالي تندفن والتابوت الرده خالي.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليه
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك
0: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
5: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: تايم سكوير اف ام رغبة في اسعادكم محاولة لتكونوا اكثر هدوء
7: لتكونوا اكثر هدوء

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

تعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير، ورحلة مفتوحة إلى ماضي البلاد وأهلها، رحلة في تاريخ العراق وتاريخ البصرة. اليوم خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا في كل مكان، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن تطبيقات الهاتف المحمول. يا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. حقيقة احنا تناولنا جملة من الموضوعات التي طرحها المؤرخ الكبير رحمة الله عليه حامد البازي، لكن حامد البازي كان شخصية موسوعية لا يكل أو يمل عن دائما البحث عن الجديد في تاريخ البصرة. فحقيقة وقع بين يدي سلسلة من الموضوعات المتفرقة اللي ألفها المؤرخ البصري المعروف، تقريبا 50 موضوع عن تاريخ البصرة كعلم وكأدب وكفلكلور، ولاحظنا فيها الجرأة ومنهجية التناول بأسلوب علمي تاريخي وروح أمينة مخلصة. الأستاذ حامد، الأستاذ مازن الظالمي أيضا ساهم بالفترة الأخيرة بحفظ تراث أستاذ حامد البازي، فله كل التحية. ولذلك اليوم احنا راح نمر على جملة من الموضوعات عن البصرة، بعضها جديد حقيقة لم يطرح سابقا. البصرة القديمة احنا نعرف انه هي قسمت على أساس الأخماس، ثم صارت حقيقة أسباع. أكو مؤرخ تعرفونه اسمه ماسينيون، حقيقة قال في كتابة خطط البصرة اللي ترجمه دكتور إبراهيم السامرائي جدول للمواقع الخمسة لأخماس البصرة، وهي أولا محلة أهل العالية والتي تقع بين المربد والجامع، وهم سكان المدينة العاصمة، الأسر الإدارية اللي نزحت إلى البصرة قبل 40 هجرية، أغلبهم حقيقة من قريش، وحقيقة كانوا بتعبير أستاذ حامد البازي متعصبين أو متعصبون لبني أمية، على أن هناك هاشميين وقد انحدروا من ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وبنو مازن وبنو حنيفة وباهلة وكنانة. كنانة طبعا اللي هم بنو القعقاع بن رباح قبيلة الجاحظ، وبنو سعد بن لؤي وبنو شعب وبنو أسامة بن لؤي، هم يؤلفون الغالبية العظمى من القرشيين في تلك المنطقة. ومنذ أن ضموا إليهم بنو ناجية، ناجية هم من قدامى نصارى مدار الذين أسلموا حقيقة، تحالف بنو أسامة بن لؤي مع الأفارقة اللي كانوا يشتغلون في الزراعة من الزنج اللي لاحقا ثاروا سنة 81 هجرية، ثم ثاروا في الحقبة بين 255 هجرية إلى 270 هجرية. يقال أنه المبرد كان أحد هؤلاء الزنج. المهم حقيقة إحنا موضوعنا راح يبدأ من موضوعة الأخماس وننطلق. خلينا نذهب إلى فاصل أول لحلقتنا لهذا اليوم ثم نرجع. حياكم الله.

من الأخماس الخمسة للبصرة كانت محلة الأزد، وموقع محلة الأزد هو الشمال الغربي من المدينة، والأزد الشمال الغربي يعني صوب القرنة الرميلة هيك حكي يعني. الأزد أحبتي جماعة كانت قد سيطرت منذ زمن بعيد في البصرة، والأزد من يمهم أيوان أزد عمان جايين من سلطنة عمان. أما الأقسام الرئيسية أو الرئيسة للأزد فهي بنو عتيق اللي هم طائفة من المهالبة جماعة المهلب ابن أبي صفرة، ولاة خراسان والبصرة ما بين 96 إلى 102 هجرية، هذولا يسموهم بني عتيق. وبنو عدي ومنهم تألف الجند، جند اللي كثير من يومهم شاركوا في حراسة السيدة عائشة. وثالثا بنو معن ومنهم جماعة الفراهيدي، وأيضا بنو هدان أو هدان. على فكرة الفراهيدي عماني يعني، ولد في عمان وعاش السنوات الأولى أول طفولته في عمان بعدين أجى للبصرة. وأيضا بنو طاهية وبنو راسب وبنو زياد بن شمس وبنو هداد وبنو سيحان. النهر اللي يجري في أرضهم كان يخص البرامكة أتباع الأزد. بنو سيحان من بنو عتيق من الأزديين. بنو زهران وبنو كيزان وبنو عرمان وبنو ثمالة. ثمالة طبعا منو ثمالة؟ عشيرة منو؟ أبو حمزة الثمالي، أيضا أبو الغمر الديكي شاعر المعروف. بنو ضمرة ومنهم مؤسس طائفة النصرية محمد بن نصير النميري البصري. وبنو ضمرة منو من يمهم؟ بشار بن برد. بشار بن برد أزدي. كذلك جاور الأزد يمانيون آخرون منهم الأشاعرة، وجاور الأزد بنو قضاعة أيضا، وكذلك الحمريون أو الحميريون منو؟ بنو جريش والسمعاني وخزاعة وبنو قصر وبنو مزحج. هاي الأزديين اللي هي الخمس الثاني من أخماس البصرة الخمسة التي أسست المدينة. الخمس الثالث هي محلة بني تميم، هذه القبيلة الكبيرة المرموقة المضاريين. هذه أين كانت تقع؟ كانت تقع في الجنوب الشرقي من المدينة، جنوب التنوماسة حاليا. وهذه المجموعة مهمة لأنها تلي الأزد من حيث العدد، وهي من الناحية الاجتماعية أصدقائي منقسم انقسام عميق بين دارم وحنظلة. هم حتى الهوسة ماتهم أخوة دارم يعني، أو الفزعة مالتهم. دارم القبيلة حقيقة قبيلة ذات شرف قديم، منهم الأحنف بن قيس ومنهم الفرزدق الشاعر المعروف. أما حنظلة ومنهم بنو مجاشع وأتباعها من الطبقات الدنيا كالزط وبني العم والسبابجة، وهم من تنوخ من قدماء النصارى. حنظلة عندهم شاعر مشهور اللي هو جرير، جرير التميمي من حنظلة، ويؤلف بنو حنظلة العناصر الثورية في جميع العشائر أو القبائل أو الأحزاب. ونشأ المذهب الخارجي من يمهم وبينهم، ومنهم عندهم هم صابغ بن عيسى وابن عمير، هذا ابن عمير قتله الحجاج، وحرقوس. قال الطبري إن ابن حنبل كان حرقوصيا هاجر إلى مر. زين أيضا عندهم محمد بن جمهور العمي، هو مؤسس فرقة الغرابية أو الغرابية. ولعل الصولي قد توفي بينهم أحبتي سنة 335. وهناك كتب أيضا، كتب من مدرسة أهل البيت في الرجال والتراجم، تثبت القمي بدلا من العمي، يعني خلاف أكو في التسمية.

المحلة الرابعة هي محلة بني بكر بن وائل، وهي الواقعة في القسم الأوسط من الجهة الشمالية الشرقية من مدينة البصرة، وفيها مجموعة من قبيلة ربيعة، عشيرة ربيعة نشيطة كثيرة الحركة، اشتهرت بسطوتها. كانوا حقيقة هؤلاء القبيلة تشتغل في حراسة طريق الحج من البصرة إلى مكة. ويسكن محلة بكر بن وائل قبائل متعددة، من ضمنها قيس بن ثعلبة وبني عنزة وبني عجل وذهل بن شيبان وبني يشكر وذهل بن ثعلبة وبنو ضبيعة وبنو سدوس وبنو شيبان. أما الخمس الخامس الأخير هو خمس محلة عبد القيس، وهي واقعة على الطرف من الشمال الشرقي. عبد القيس أصلهم من البحرين، وهي كانت متحررة من بني تميم وزعمائها من الجارودية، وكانت لهم علاقات حقيقة مع الفرس، وربطتهم بالمزربان الساساني المشهور وهو الهرمزان، أعتقد يسمى هناك الهرمزان. وقد أكد الاستخري أنه اتصلوا بسلمان الفارسي، وذكر أن زيدا اللي هو الرئيس العبدي لبني صرخان أو صرحان كان تلميذ لسلمان الفارسي.

وأن جاروت كان قد أسلم على يد سلمان، أما العمور فهم حلفاء عبد القيس، وفروعهم حقيقة بنو دبل بن نقرة كانوا بحارة في شواطئ عمان واليمن، والمعذل بن عيلان. وهنا نذكر ماسينيون اللي كتب في خطط البصرة أنه البصرة وهيئتها قبل الإسلام تعود البصرة إلى المنطقة الساسانية، منطقة أستان المعروفة بشاذ بهمن، وقسمها يعني هي لها أربع أقسام: ميسان ودست ميسان اللي هي الأبولة أبولوكس وأبس قباذ وأستان شاذ بهمن أي طسوج بهمن أردشير. ومركز القسم الرابع من هذه خش نسميها المملكة هو منطقة الخريبة اللي منقسمة إلى سبعة دساكر، والدسكر هي المحلة

نعم أصدقائي، الخريبة قلنا متقسمة إلى 7 محلات. المحلة الأولى هي محلة بنو بكر دسكرة الزابوقة، يعني محلة السابوقة، وبنو بكر الدسكرة الأولى في الخريبة المنطقة الوسطى اللي يسموها الباطنة، والثالثة هي أهل العالية اللي صير في الدسكرة الثانية من الخريبة، وبنو تميم اللي لهم محلتين هي محلة الأساورة ومحلة بنو مجاشع، ولا ننسى أيضا خامسا الأزد اللي هم عندهم أيضا محلتين بنو عدي وبنو حدان. هذا اللي ذكره ماسينيون، ويتبين لنا أحبتي أن الزابوقة والخريبة والأبلة هي أسماء مواقع في البصرة وليست أسماء للبصرة، وهي من الأخطاء أيضا الشائعة أنه يقال أنه البصرة كانت تسمى بالخريبة. لا، الخريبة هي منطقة في البصرة كانت في العهود الأولى وليست البصرة. في التحفة النبهانية في تاريخ جزيرة العرب للشيخ العلامة محمد بن الخليفة نقرأ العبارة التالية: وفي داخل لواء البصرة عموما نحو 70 مقاطعة كبيرة وصغيرة، والمقاطعة عبارة عن قرية، وهاك أسماءها من الشمال إلى الجنوب. يعني احنا شوية 70 هواية، راح نحاول نقرأ ذكرها بالتحفة النبهانية: القرنة، المدينة، الرحمانية، بني منصور، المزيرعة، نهر عز، الزريقي، المصطفائية، الشاملي، لاقية، الشرش، النشوة، الهارثة، قتيبان طبعا نسبة لقتيبة بن مسلم، باب قليع، الهويري، جزيرة الصقر، جزيرة الأكوات، الشعيبة، الخراب، الشباس الصغير والكبير، نهر حسن، قردلان وليس قردلان، تلنومة أو تلنومة، طبعا النبهاني كتبها تلنومة، كوت الجوع، الصالحية، العجيراوية، كوت السنية، كوت السيد، كوت الشيخ، كوت زعير، نهر جاسم، الدعيتشي، سليمانية، كوت البوم، قرمة علي، وهكذا أصدقائي يستمر. يعني أنا ما أقدر حقيقة لأن 70 منطقة ومنطقة.

حلت السيف من المحلات القديمة ويرجع تأسيسها إلى الوالي ياس باشا اللي شيد ديوان خاص لدوائر الدولة في البصرة أطلق عليه السراي.

الآن نلقي أضواء على الأخماس الخمسة الرئيسية للبصرة التي تأسست عليها البصرة الإسلامية، بداية بأهل العالية. أهل العالية كانت أحد الأخماس البصرة التي تتكون من عشائر الحجاز التي استوطنت البصرة، وكان بعضهم حقيقة من أقدم مقاتلة البصرة، وفيهم رجال كان لهم مكانة بارزة في المدينة، خاصة الثقافيين اللي كانت لهم صلة نسب بزياد ومن عشيرة الحجاج بن يوسف. وطبعا صلتهم بهؤلاء الولاة المتنفذين ساعدت على توطيد مكانتهم بالبصرة. وظلت حقيقة خطط بعض أهالي العالية قائمة حتى زمن ابن بطوطة، لما كان الخراب قد زحف على الأطراف الغربية من المدينة. ففي سنة 573 كانت البصرة قد خربت ولم يبقى من آثارها إلا الأقل، وطمست محالها فلم يبقى فيها محال معلومة كالنحاسين وقساميل اللي احنا سنسميها خمسميل وهذيل والمربد، وقد بقي في كل محلة بيوت معدودة وباقي بيوتها أما الخراب وأما غير مسكونة. لابن حوقل، التعليق على ابن حوقل، ابن بطوطة قال انه البصرة كانت عند ما زارها ثلاث محلات كبيرة، هي محلة هذيل وحمى ومحلة بني حرام ومحلة العجم، وانه هذه المحلات تبعد عن المسجد الجامع مسافة ميلين. طبعا العمران انذاك كان يقع جنوبي شرقي المدينة القديمة، وهذيل هي من عشائر أهل العالية، بالتالي نقدر نقول بأنه أهل العالية سكنوا في أطراف المسجد الجامع، وامتدت خططهم ومحلاتهم إلى الجنوب الشرقي من الجامع. يقول ابن الأثير أنه أهل العالية قريش وكنانة والأزد وقشعم وقيس عيلان ومزينة كلها، وذكر الحازمي عددا من عشائر أهل العالية أحبتي، وقال أنه عامة رجالهم بالبصرة دون غيرها من الأمصار، يعني ما موجودين باقي الأمصار، ومن ذكرهم

وحريش ورواس، وهما من هوازن، وضبة وسامة وعائدة وعدي بن كعب وهلال وحقيقة المصادر ذكرت خطط في البصرة لكل من قريش وهذيل وسليم وعقيل وعدي بن كعب وباهلة وضبة وسامة وكثير حقيقة، عقيل وسهم والتيم. نجي هسه بعد الفاصل نتكلم عن بنو سليم اللي كانت خطتهم متصلة بالمسجد الجامع. وبني سليم حقيقة من أشهر وأقدم وأعرق القبائل التي أسست وسكنت البصرة الإسلامية.

0: نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج القصخون ورحلتنا لهذا اليوم. معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وأوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حلقتنا عن خطط البصرة ومحلاتها ودساكرها، ونقصد هنا اليوم بالبصرة هي البصرة الإسلامية الأولى. أما بنو سليم أصدقائي، كانت محلتهم أو خطتهم متصلة بالمسجد الجامع، المسجد الجامع اللي هو سحنا عندنا نسميه خطوة الإمام. ذكر ابن حجر أن الحجاج بن عتيك كان ممن قدم البصرة أيام عتبة بن غزوان، وقعد وين؟ قعد حائط المسجد مما يلي بنو سليم، مساكن أو محلات بني سليم زمن زياد، وكانت لهم رحبة. رحبة يعني مساحة، ساحة كبيرة قرب الجامع يقضي فيها من؟ الحسن البصري، كان يجلس فيها ويقضي بين الناس ويعلم الناس. وفي خطتهم في منطقتهم أيضا كانت هناك دار لعبد الله بن الزبير ودار لواحد من موالي زياد. ويقول البلاذري أنه عندما قدم الزبير والسيدة عائشة دخلوا المربد مما يلي بني سليم، وهذا يدل على أن خططهم كانت تمتد إلى المربد، معناها مساحة واسعة كانوا يحتلون أو يأخذون أو يقطنون مساحة واسعة من تلك المنطقة. يقول خليفة بن خياط أن مجاشع مسعود دفن في داره في بني سليم، وله في البصرة أكثر من دار، منها دار حضرة مسجد الجامع. وطبعا هذا يظهر أن بني سليم كانوا يجاورون بني سدوس وهم من بكر. الطبري يقول عندما توفي يزيد واضطربت الأحوال في البصرة، قرر والي البصرة عبيد الله بن زياد اللجوء إلى الأزد، فخرج من دار الإمارة ومر بناجية ثم بطاحية إلى أن وصل العتيك. ولما كانت خطط الأزد في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد، وإن في جنوبهم بني ناجية ثم بنو طاحية. أما بنو عقيل فقد ذكر الطبري عنهم أنه عندما ثار إبراهيم بن عبد الله بن الحسن في البصرة نزل في مضارب بني راسب، ثم خرج فخرج أصحابه على حضرة بني عقيل ومنها إلى الطفاوة فمقبرة بني يشكر. وهذا يظهر أن عقيلا حبتي كانت خططها بين راسب وبين الطفاوة. طبعا خطط العالية كثيرة ومتعددة، وكل قبيلة كانت تسكن منطقة وإلها بها محال وإلها بها أحداث، من ضمنهم عقيل. عقيل اللي أبو فرج الأصبهاني يقول إنه بشار بن برد شاعر كان منزله مجاورا لبني عقيل وبني سدوس، وهذا يدل على أن عقيل كانت مجاورة لبني سدوس البكريين في الأطراف الشمالية الشرقية من مسجد البصرة الجامع.
1: تعبنا والعمر عد، زمن عدى

تميم قبيلة كبيرة جدا استوطنت البصرة منذ بداية تأسيسه، وكانت أحد الأخماس الخمسة التي تأسست فيها المدينة، ولها مساهمة فعالة في كثير من الحوادث الكبرى في المدينة أحبتي. وظهر من بني تميم في البصرة رجال شغلوا مناصب إدارية بارزة. يقول الحازمي أنه ذكر عدد من عشائرهم التي سكنت كلها أو عامتها في البصرة دون غيرها من الأمصار، وهذه العشائر هي عشيرة حنظلة بن مالك وسليط، لا زالوا إلى الآن حقيقة، صلايطة تحياتنا لهم، وطهية وعجيف، وهذه الثلاثة من عشائر حنظلة ومازن والحبطات. ويبدي عاد يحدد حقيقة قبائل تنتمي إلى تميم، وتميم تعرفون أنه عدد القبائل بيها أو العشائر كثيرة جدا، لدرجة أنه قيل أنه تكاد بني تميم أن تبتلي على العرب من كثرتهم، يعني سعد وصريم وعطارد وعنبر ودارم ومجاشع ابن دارم ومازن والحرماز ورياح، كلها لتميم أحبتي. وذكرت المصادر خطط بعض العشائر وما فيها من معالم عمرانية، فذكرت ابن سعد إلى خطة وفيها منزل لعلي بن عثمان، وكان بجنبهم حمام يسمى حمام توبة. إذا أردنا نحكي عن المعالم العمرانية في الأطراف الغربية للبصرة في تلك الفترة، فنقول أن البصرة كانت تقع في منطقة أرضها مستوية، وكانت المنطقة قليلة التضاريس ومتصلة بالصحراء. وذكرت في الكتب أن أطرافها الغربية كانت فيها منازل فيها ماء لمن خرج من البصرة يريد مكة، وهي حد بين العرب والعجم بظاهر البصرة قبل أن تخط البصرة، وبها منظرة مثل العذيب، هذا ذكرها ياقوت، وكانت قبل الإسلام لقيس بن مسعود الشيباني. ويذكر المؤرخ الكبير ابن رستة أن من البصرة إلى المنجشانية، هاي المنطقة اللي ينطلق منها، منطقة حدودية في البصرة، ينطلق منها الحجيج إلى مكة المكرمة. شقد يابا بين المنجشانية والبصرة؟ 6 أميال، وفوق ذلك روضة الخيل. وطبعا نقدر نستدل أنه عدم تردد ذكرها في الأخبار يدل على تناقص أهميتها بعد الإسلام. طبعا أبرز معلم طوبوغرافي في هاي المنطقة، المنطقة الغربية، هو جبل سنام الذي لا يزال محتفظا باسمه منذ ذلك الوقت. جبل سنام اسم قديم، ويقع في جنوب البصرة على طريق اليمامة. وكان ياقوت والبكري يقول أن البصريون يرون جبل سنام من سطوح بيوتهم، لهالدرجة كانت المساحة يعني قريبة من ناحية، وماكو بناء ماكو شيء. حقيقة نسجت حول جبل سنام أسطورة خروج الدجال منه، ولعل هذه الأسطورة هي صدى للأخطار التي هددت البصرة من ناحيته. وبقرب سنام أكو مكان يدعى الدو، ذكر في الأغاني لأبي فرج. هذا الدو فيه ما يسمى شقر والنقار، شقر والنقار.

أصدقائي في شمال سنام من ناحية البصرة تقع صفوان، وكانت الأخبار تقول أنه في صفوان ماء كدر ساف مخلوط بالرمال، وتردد ذكره في الشعر وكتب الأدب، ويذكر البكري أنه يبعد عن البصرة 4 أميال. طبعا هذا التقدير مصحح. وبقرب صفوان تقع الشباك، وهي على أميال من البصرة في طريق الحجاج بين التقاء الطوى والأحواض، وفيها آبار كثيرة، ولعلها هي شبكة حقيقية. ذكر البكري أنه ويقال وكان يقال للشبكة التي بجنب النحيب شبكة المحضر، وقد ذكرها أبو نؤاس في بعض أشعاره: حي الديار إذا الزمان زمان، وإذا الشباك لنا حرا ومعاني، يا حبذا صفوان من متربع إذ كان مجتمع اللواء صفوان. يعني صفوان مذكورة في شعر أبو نواس، المفروض هذا البيت يخط في مدخل قضاء صفوان حقيقة، لأن أبو نواس شاعر العربية الأكبر، وهو شاعر محدث ومهم جدا، وأسس مدرسة حداثية في الشعر العربي ما بعد الجاهلي. فيا حبذا صفوان من متربع إذ كان مجتمع اللواء صفوان، حقيقة بيت جميل جدا، ويمكن يكون دعائي رائع في استقبال الزوار للقضاء. ويذكر خليفة بن خياط أن زيادا حفر نهر الأساورة حتى بلغ منطقة الشباك، وبعد الشباك يقع النحيت، وقلنا به آبار، بعدين تجينا من صفحة البصرة وادي العقيق الذي كان يعتبر من أماكن النزهة في البصرة، ناس تطلع له تتنزه بحقيقة حشائش وأشجار جميلة، وكان منطقة بها مي كثير، حتى أنه البلاذري يقول أنه كانت تهدد بيوت البصرة كثرة المياه في منطقة الوادي العقيق. ويذكر أيضا أنه في زمن ولاية سليمان بن علي للبصرة في خلافة أبي العباس السفاح جرى وادي العقيق بالبصرة فأخرب دورا من دور العتيق، فدفع سليمان بن علي إلى جرير بن خازم 100,000 درهم فعمر ما خرب من دورهم. يعني المحافظ من ذلك الوقت لما نجت الفيضانات وخربت البيوتات طاهم فلوس وعمر بيوتهم. هاي الرواية بالجلفي. ولعل الغرق الذي ذكره أبي الحديد تعرض له البصرة قد جاء من ناحية وادي العقيق أصدقائي، حيث قال: فقد رأيت من يذكر أن الكتب كتب الملاحم تدل على أن البصرة تهلك بالماء الأسود ينفجر من أرضها فتغرق ويبقى مسجدها. والصحيح أن المخبر به قد وقع، فإن البصرة غرقت مرتين، مرة في أيام القادر بالله ومرة في أيام القائم بالله، غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه كجؤجؤ الطائر. هسه غرقت، يعني ما أدري، يعني هل بمعنى أنه والله المي كان مي هواي وطفحت المجاري، لو غرقت بمعنى تجاوز الماء حتى سطوح البيوت بحيث ما بقى بس الجامع يقول لك.

وفي تفاصيل غرق البصرة يقال أنه جاءها الماء من بحر فارس، يعني خليج العربي، من جهة الموضع المعروف الآن بجزيرة الفرس، ومن جهة الجبل المعروف بجبل السلام، وخرب دورها وغرق كل ما في ضمنها، وغرق كثير من أهلها، وأخبار هذين الغرقين معروفة عند كثير من أهل البصرة يتناقله خلفهم عن سلفهم. في شمال وادي العقيق يقع الحزيز اللي يذكر البكري أنه بين العقيق وأعلى المربد، ويقول ابن شميل أنه إذا جلست في بطن المربد فما أشرف من أعلى فهو حزيز، وتربة الحزيز رخوة كثيرة الحجارة والحصب والحصى الصلب، وقد عرف بطيب لياليه ورقة نسيمها. شوف البصرة في ذلك الوقت، يبدو الكلام على أنه هي حارة من ذلك الوقت، هذا كلام مو دقيق. وقد بنى فيها الحجاج قصره الفخم، اتخذه مقرا له بدل دار الإمارة الحمراء اللي جددها عبيد الله بن زياد. ويروى أنه ابن فضل الله العمري قال أنه هذا القصر كان في الأصل قصرا لقباذ، ولعله حبتي يقصد أن هذا القصر شيد على أنقاض قصر قديم يعود إلى العهد الساساني. تعرفون أنتوا العراق كان محكوم بالحكم الساساني، قصر كسرى وحكمه. بالقرب من منطقة الحزيز، هذه المنطقة الترفيهية، المنطقة السياحية بالبصرة اللي هواها حلو، أكو منطقة اسمها المحدثة، وكان يتردد ذكرها في أخبار أوائل العصر العباسي. تخيلوا يعني كان الخلفاء بني العباس الكبارية، ها أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد، ينزلون بها، يزورون البصرة فينزلون إلى المحدثة لجمال أجوائها وخضرتها والماء فيها. وعند الحزيز كانت أيضا الجبانة، هي في الطريق الجنوب الغربي من المربد، والجبانة أصدقائي الجبان هي المقبرة الرئيسية في البصرة، ودفن فيها سلم بن زياد، مالك بن مسمع، وعيسى بن سليمان. كانت القبور في الجبان بسيطة، ليس عليها قباب أو بنايات فخمة تميزها، ودفن بشر بن مروان والي البصرة قرب قبر سلم بن زياد. وبعدين اختلط، يقال أنه يختلط على الناس القبران فيما بعد فلم يستطيعوا التمييز بينهما. يلاحظ أن البصرة كانت تختلف أحبتي عن الكوفة، من حيث أنه الكوفة كانت لكل قبيلة فيها مقبرة خاصة بالقرب من مناطق سكنها، وكانت هذه المقابر تقوم بدور هام في الحياة السياسية، حيث كانت القبائل تتخذها مراكز للتجمع عندما تريد التمرد والثورة. أما البصرة فكانت فيها مقبرة عامة واسعة، وفيها أيضا عدد من المقابر الصغرى المسمات بأسماء أشخاص، كمقبرة حصن وهي منسوبة إلى عبد الله بن حصن وكانت عند الزابوقة، ومقبرة شيبان المنسوبة إلى شيبان بن عبد الشمس، وكان لبعض القبائل مقابر خاصة بها، من ذلك مقبرة بني هلال في البصرة، وبني يشكر، وبني سهم بالقرب من ديار باهلة، كما ذكرت أيضا مقابر بني تميم التي دفن فيها شاعر تميم الأكبر وشاعر العرب الفرزدق. يعني تخيلوا قبر الفرزدق في البصرة، وللأسف لم يتم الاستدلال عليه. إحنا هذه لو موجودة لأصبحت حقيقة مناطق سياحية من الطراز الأول. يعني في إيران إلى الآن هناك قبر للفردوسي، قبر لحافظ الشيرازي، قبر لسعد الشيرازي، قبر للشاعر عمر بن الخيام، والناس تجي حتى من خارج إيران. بينما إحنا ما أعرف حقيقة ليش يعني هذا يعني الخصيصة اللي في العراق، اللي ربما فقط المتنبي يعني حافظنا على قبره، البقية كلها ماكو.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون ورحلة في خطط البصرة ودساكرها. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: في زمن بعيد، في بقعة من الأرض الخصبة، عاشت حضارة لقبت بسومر، تشبعت أرضها بالحكمة والإبداع، وعانقتها العصور بألفاظ من ذهب. هناك تعانقت الأفكار والأحلام، وتداخلت العلوم والفنون، تركت تلك الشعوب بصمة بارزة في مسار الإنسانية. هكذا هم السومريون. شعب رائع بإنجازاته وتراثه الثقافي العظيم، أخذتنا إبداعاتهم في رحلة عبر الزمن. إنهم ليسوا مجرد حضارة قديمة، إنهم أرواح تنبض بالحياة وتستمر في تأثيرها حتى يومنا هذا. البصرة وسومر. ترتبطان بخيوط من الوثاقة، كل منهما يكمل الآخر بأبهى المعاني، تتوغل في أرواحنا وتغمرنا بالفخر والفرح، لنحتفي بروح سومر وجمال البصرة. لتظل شمس الحضارة وهبة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.

0: كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكد كتير.
0: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أو أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول الطابق.
3: اكسل اكتحمق كريم وحدول والانطلاق والمم الأيمة قريب ومرتاح مطمئن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير FM.

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع. في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعلم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية. وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً. وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العالم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد، تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الإنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي، ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي، البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشأها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية، غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها. وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى الرغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفت أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني. بس لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
3: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة، شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالاً تتطلب جهداً عضلياً شاقاً. واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
5: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليس في المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى تغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
3: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
6: لازم أولا توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع، مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
3: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
7: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون اساس من الاسس اللي يكون بها فشل العلاقه الزوجيه. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوه من طرف الى اخر، بينما هو اذا تجي عليه العداله الحقيقيه انه ما يتحول من طرف الى اخر، انما شنو يبقى؟ يبقى شراكه.
3: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمه، هو ان الدين الاسلامي قد اقر للمراه كامل حقوقها الماديه والمعنويه، ومنحها ذمه ماليه مستقله في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تعلق لوحة على جدار قد يتأملها الناس لثوان قليلة ثم يمضون، لكن بعض اللوحات لا تبقى حبيسة إطار خشبي أبدا، بل تتحول إلى ذاكرة تسكن الوجدان، وإلى ألم يقاوم النسيان، وإلى حياة كاملة تروى جيلا بعد جيل. فخلف كل لون متقد كان هناك إنسان يحلم ويخاف ويكابد، وخلف كل ضربة فرشاة حكاية لم ترو كاملة، وسر لا تبوح به الألوان. والسينما ذلك الفن العاشق للحكايات لم تستطع يوما أن تقاوم سحر الرسامين، فلعل حياة الفنانين بما فيها من شغف وعزلة وانكسارات وانتصارات تبدو وكأنها كتبت منذ البداية لتصبح أفلاما على الشاشة. الفقر والحب، النجاح المؤجل، البحث الدائم عن الجمال، ثم ذلك السؤال الإنساني العتيق الذي يرافق كل مبدع: هل سيأتي يوم يفهم فيه أحد ما أحاول أن أقول؟ مساءكم فن وجمال مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، حلقة نقترب فيها من فنان لم تكتفي أعماله بتزيين المتاحف، بل امتد إثرها إلى شاشة السينما، حيث تحولت حياته إلى قصص إنسانية آسرة لا تقل جمالا وتأثيرا عن لوحاته. نتوقف اليوم عند واحد من أشهر الأسماء في تاريخ الفن العالمي، فنان هولندي جعل السماء تبدو وكأنها تنبض بالحركة. كيف رأته السينما؟ وكيف استطاعت أن تحول اللوحة الصامتة إلى دراما نابضة بالحياة؟ في هذه الرحلة يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم، فكونوا معنا.

قبل البدء بالمحور الأول من حلقتنا اليوم، عندي فد مقدمة أحب أشاركها ويا مستمعينا الأكارم. بما أن السينما مرآة للحياة بكل تفاصيلها، فمن الطبيعي أن نحاول بهذا البرنامج نمشي بنفس هذا التنوع والنسق. مرة نخصص حديثنا عن الفن، مرة عن الحرب والنجاة، أحيانا عن الرياضة أو التاريخ أو السياسة أو الدين أو الفضاء والتكنولوجيا، وكل موضوع يحمل قصة أو حكاية مختلفة تستحق أن تروى. وطبعا ما نتوقع أن يكون كل المستمعين مهتمين بكل هاي المواضيع بنفس القدر. يمكن حلقة تلامس اهتمامك وتبقى ببالك، وحلقة غيرها ما تشدك بنفس الطريقة، وهذا شيء طبيعي جدا. لكن يبقى من واجبنا أن نقدم بكل مرة قصة جديدة وفكرة تستحق التأمل وزاوية مختلفة ننظر منها إلى العالم. وأنا ممتن لكل شخص يخصص جزء من وقته للاستماع لهذا البرنامج ويمنحنا هذا الاهتمام والثقة والمتابعة، وأتمنى دائما أن نكون عند حسن ظنكم وأن تجدوا بعض الحلقات ما يضيف لكم متعة أو معرفة أو حتى لحظة تفكير جميلة ترافقكم بعد انتهاء الحلقة.

ربما بسبب أن الفنانين يشبهون أبطال الأفلام بطبيعتهم، شخصيات قلقة حساسة تعيش دائما بين النجاح والانكسار، فالسينما تحب الشخصيات اللي تبحث عن شيء معين، والفنان غالبا بيقضي حياته كلها بالبحث، يا أما يبحث عن الجمال، عن الاعتراف، عن معنى لفنه، للأمور اللي يقدمها. بالإضافة لأنه حياة الرسامين تحديدا، يعني الفن كلمة أوسع من الرسم، لكن حلقتنا اليوم راح تقتصر على فن الرسم بالتحديد. حياة الرسامين تحديدا مليانة صور بصرية قوية، الألوان، المرسم، اللوحات، العزلة، كل هاي العناصر تبدو سينمائية بطبيعتها. لكن أكو جانب آخر أيضا، أحيانا السينما تميل إلى تضخيم فكرة الفنان المعذب، كأنه الإبداع ما ينولد إلا من رحم المعاناة. لذلك نشوف كثير من الأفلام تركز على الاكتئاب، الانهيار النفسي، الوحدة، لأن هاي عناصر درامية مؤثرة تكون على الشاشة، لكن بالحقيقة ممكن تكون أكثر تعقيد. مثلا الرسام فان كوخ ما كان مجرد رجل مكتئب، لكن يمتلك رؤية فنية حقيقية وقدرة نادرة على تحويل المشاعر الإنسانية إلى صورة تبقى العقود طويلة من الزمن. وهنا تحديدا تلتقي السينما بالفن التشكيلي، اثنينهم يحاولون الإمساك بالإنسان ولو للحظة واحدة.

سؤال ثاني نطرحه بهذا السياق: هل تجمل السينما معاناة الفنان أحيانا؟ الجواب نعم أحيانا، لأنه مثل ما ذكرنا السينما بطبيعتها تبحث عن الدراما، لذلك تميل بعض الأفلام لتقديم معاناة الفنان بوصفها جزء من عبقريته، وكأنه الألم هو الثمن الضروري اللي يحتاج يدفعه حتى يكون مبدع. مثلا من تم تصوير حياة فانكوخ أو فريدا كولو أو سيلفيا بلاث، المشاهد يشعر أحيانا أن المعاناة منحت هؤلاء قيمة خاصة وخلت حياتهم أكثر شاعرية وإثارة. لكن الواقع غالبا أكثر قسوة من الصورة السينمائية: الاكتئاب، العزلة، الفقر، الاضطرابات النفسية. هي مو تجارب جميلة وملهمة بالضرورة لأصحابها، لكن كانت مصدر ألم حقيقي أثرت بحياتهم اليومية وعلاقاتهم الإنسانية وقدراتهم على الاستمرار والتحمل. فالسينما تحاول تخلينا نفهم معاناة الفنان، وأحياناً تكون وسيلتها للفهم ولتوصيل الفكرة للمشاهد بتحويل المعاناة إلى مشهد رومانسي جذاب، فيطلع المشاهد من الفيلم معجب بالمأساة أكثر مما راح يتعاطف ويا الإنسان اللي عاش هاي المأساة. لو نسأل سؤال للمستمعين افتراضي: هل كان فانكوخ رسام عظيم بسبب معاناته؟ لو هو رسام عظيم رغم معاناته، الفرق بين السؤالين هواية كبير، لأن السؤال الأول يمجد الألم، لكن السؤال الثاني يعترف أن الإبداع ممكن يزدهر رغم العقبات مو بسببها.

ربما يكون الفنان الأكثر تناولاً من قبل السينما العالمية هو الرسام فان كوخ، لذلك نشوف أعمال كثيرة جداً بعقود مختلفة كانت عن هذا الفنان أو رسمه أو معاناته، مثل فيلم Last of Life 1956، Vincent and Theo 1990، فان كوخ 1991، Loving Vincent 2017، At Eternity's Gate 2018. مع ذلك من الصعب أنه نجزم عمليا بأنه الأكثر على الإطلاق، لأنه هاي المقارنة تعتمد على طريقة العد والمقارنة مع الشخصيات الفنية الأخرى اللي تم تناولها بالسينما، مثل بيكاسو، ليوناردو دافنشي، فريدا كاولو ومايكل أنجلو. لكن إذا تحدثنا عن الرسام اللي تحولت حياته الشخصية إلى مادة سينمائية متكررة ومستمرة عبر أجيال مختلفة، ففان كوخ يتصدر القائمة أو يكون بمقدمتها بلا شك. والمثير للاهتمام أن كثير من الناس يعرفون قصة فان كوخ أكثر مما يعرفون لوحات نفسها، وهذا بصراحة شيء نادر جدا بتاريخ الفن. من الممكن أن يفسرنا ليش السينما تعود له مرارا وتكرارا، بسبب معرفة شريحة واسعة من الناس بقصة فان كوخ وأعماله وتفاصيل حياته.

لازلتم مستمعين الكرام تستمعون إلى برنامج سينما تايم. بعد الفاصل سننتقل إلى المحور الثاني عن الفنان والرسام فينسنت فان كوخ، فكونوا معنا.

مثل ما ذكرنا أنه فان كوخ واحد من أكثر الرسامين اللي تم تناوله من قبل السينما العالمية، وهو الأكثر حضور إذا جمعنا الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات اللي تناولت حياته وفنه. والسبب هو مو فقط أهمية لوحاته، لكن حياته نفسها تحمل عناصر درامية تصلح أن تكون مواضيع سينمائية جذابة، مثلا الفقر وعدم الاعتراف بموهبته بحياته، علاقته المتميزة والمؤثرة بأخو ثيو، أزماته النفسية، حادثة قطع الإذن الشهيرة، موته الغامض، تحوله من فنان مجهول بحياته إلى واحد من أشهر الفنانين بالتاريخ. واحد من أهم الأفلام اللي تناولت قصة الرسام فان كوخ هو فيلم عند بوابة الخلود At Eternity's Gate. سماء تدور، نجوم ترتجف، ومدينة صغيرة تنام تحت لون أزرق حزين. هكذا لا تبدأ لوحة لفان كوخ فقط، بل يبدأ فيلم كامل مرسوم بالزيت.

فيلم على بوابة الخلود هو فيلم درامي سيرة ذاتية من إنتاج عام 2018 من إخراج جوليان شنيبل. يتناول الفيلم السنوات الأخيرة بحياة فان كوخ، بما في ذلك تجسيد نظرية القتل غير العمد بدل من الانتحار، لأن أكو روايتين الوفاتة، واحدة منهن انتحار واحدة قتل غير عمد. الفنان ويليام دافو قام بدور فان كوخ إلى جانب نخبة من الممثلين. اتلقى الفيلم مراجعات إيجابية بشكل عام من النقاد، ونال أداء دافو استحسان واسع، وترشح العدد من الجوائز السينمائية المهمة، من ضمنها جائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوب الأفضل ممثل بفيلم درامي.

0: نقاط سريعة ممكن نشير لها تخص فيلم عند بوابة الخلود. عمر ويليام دافو اللي أدى دور فانكوخ كان بذاك الوقت 62 عام، يعني أكبر ب 25 سنة من عمر فانكوخ لحظة وفاته. هذا ما أريد أقول يعاب على الفيلم لأنه كلمة ثقيلة، خصوصا مع الأداء العظيم لويليام دافو اللي استحق الإشادة، لكن أنه يؤخذ بنظر الاعتبار لأن الصورة تنطبع بذهن المشاهد ويا فارق زمني بهذا العدد من السنين راح يكون التجسيد مو دقيق إلى أبعد الحدود مثل ما نتوقعه ونتمناه من السينما. اللوحات اللي ظهرت بالفيلم يرسمها البطل، قام برسمها بالحقيقة الفنان ويليام دافو، يعني الممثل كان هاوي رسم ومحترف، والمخرج جوليان شنيبل يعني هو هم رسام وهم مخرج، بالإضافة إلى الرسامة المختصة أديث بودرانت رسامة قسم الفنون بهذا الفيلم وهي فنانة مستقلة. يعد ويليام دافو ثاني ممثل يرشح جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن تجسيد الشخصية فانكوخ بعد الممثل كيرك دوغلاس في فيلم شهوة الحياة عام 56. تم تصوير الفيلم بمواقع مختلفة في فرنسا، وكانت هاي المواقع فعليا عاش بيها فانكوخ بالسنوات الأخيرة من حياته. أكو نص انتشر بعنوان فانكوخ يكتب رسالته الأخيرة. هذا بالحقيقة نص تخيلي أدبي للكاتب السوري نبيل صالح، كتبه عام 1990 ونشره بجريدة تشرين السورية، وما كان وثيقة أصلية أو مترجمة لفانكوخ، لكن قوة النص وصدق العاطفي خلوا الناس يعتقدون أنه حقيقي. اللي يميز كتابة نبيل صالح بهذا النص تحديدا هو محاول يقلد سيرة فانكوخ بس، لكن حاول يكتب بروحه، لذلك من تسمع أو تقرأ تحس كأنه الرسالة فعلا صادرة من شخص عاش هذا الألم والوحدة والمعاناة. نستمع المقطع من هذا النص الأدبي بصوت المعلق الصوتي خالد عبد العزيز.
1: عزيزي ثيو، إلى أين تمضي الحياة بي؟ ما الذي يصنعه العقل بنا؟ إنه يفقد الأشياء بهجتها ويقودنا نحو الكآبة. إنني أتعفن مللا لولا ريشتي وألواني هذه، أعيد بها خلق الأشياء من جديد. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن. ماذا أصنع؟ أريد أن أبتكر خطوطا وألوانا جديدة غير تلك التي يتعثر بصرنا بها كل يوم. كل الألوان القديمة لها بريق حزين في قلبي، هل هي كذلك في الطبيعة أم أن عيني مريضتان؟ ها أنا أعيد رسمها كما أقدح

0: لبنان لا تخطئ ذلك.
1: كذلك يوجد كتاب بعنوان عزيزي ثيو، هو واحد من أكثر الكتب الإنسانية تأثير بتاريخ الفن، لأنه مو رواية أو سيرة مكتوبة لاحقاً، لكن مجموعة رسائل حقيقية كتبها فان كوخ بنفسه إلى شقيقه الأصغر ثيو بين عام 1872 و1890. الكتاب يكشف الجانب الداخلي لشخصية فان كوخ بعيد عن صورته الشهيرة كفنان مجنون أو مأساوي فقط. بهاي الرسائل نشوف إنسان حساس جدا، قلق، فقير، لكن يمتلك شغف هائل بالفن والحياة. الرسائل تدور حول عدة محاور، أولها الفن والرسم. كان يشرح برسائل الأخو شلون يفكر باللون والضوء بالطبيعة، وشلون يتخيل اللوحة قبل أن يرسمها. يتحدث عن تأثير الرسامين الآخرين عليه وعلى محاولاته لإيجاد أسلوبه الخاص به.

0: أحيانا يوصف لوحة كاملة بالكلمات قبل أن يرسمها. كذلك الرسائل الدور عن محاور أو مواضيع الوحدة والفقر، تكشف معاناة فان كوخ النفسية والمادية، شون كان يعتمد ماديا على أخوه بشكل شبه كامل، لأنه للأسف لوحاته ما كانت تنباع وما حد كان مقيم فنه، بحيث هو طول عمره لحد ما توفى باع بس لوحة واحدة بحياته وثمن بسيط جدا. فكان يشعر بالذنب تجاه اعتماده على أخوه بالكامل، وأخوه ما نقول إنه وأخوه ما كان من طبقة الأغنياء، لكن دخله متوسط يأمن معيشته ويدز مبلغ شهري شبه الراتب الأخوه. لذلك نقرب الرسائل خوفه من الفشل وعزلته وشعوره بأنه ما مفهوم من جميع الناس اللي حواليه. المحور الأساسي بهذا الكتاب هو العلاقة بين فان كوخ وأخوه، تعتبر قلب الكتاب. فيه ما كان مجرد أخ بالنسبة لفان كوخ، كان صديق الأقرب، داعم المالي، أول من آمن بموهبته. وأتذكر عنده مقولة يتنبأ بها الفان كوخ: أتوقعك تكون بيتهوفن عالم الرسم. كذلك يتحدث فان كوخ بهاي رسالة عن رؤيته للحياة، مو فقط عن الرسم، يتحدث عن الدين، الحب، الطبيعة، معنى المعاناة، الإنسان البسيط، وتظهر حتى فلسفته الخاصة وشلون ممكن الفن ينقذ الإنسان من القسوة والوحدة. ليش يعتبر هذا الكتاب مهم؟ لأنه من خلاله نقدر نفهم شلون كان يفكر رسامنا المبدع، وشلون انولدت لوحاته الشهيرة. يرسم لنا كذلك حجم المعاناة اللي عاشها قبل أن يصبح رمز عالمي، والمفارقة المؤلمة أنه ما حقق أي شهرة حقيقية بحياته، بينما أصبحت أعماله لاحقا بعد وفاته من أشهر الأعمال الفنية بالعالم، تساوي قيمتها ملايين الدولارات. هذا الشخص اللي أمضى حياته يعاني من الفقر وعايش على الكفاف، وتقريبا نقول عايش على الصدقة والمساعدة من أخوه، ترك إرث كبير جدا يحمل هاي القيمة المادية والمعنوية، واللي هو ما شاف أي شيء منها بحياته. الكتاب مو أكاديمي معقد، لكن حميمي جدا، تحس وكأنما تقرأ يوميات رجل يحاول النجاة بالفن. لذلك كثير من القراء يعتبرون عزيزي ثيو أقرب إلى سيرة روحية لفان كوخ أكثر من كونه مجرد مجموعة رسائل.
1: اليوم رسمت صورة الشخصية، ففي كل صباح عندما أنظر إلى المرآة أقول لنفسي: أيها الوجه المكرر، يا وجه فانسان القبيح، لماذا لا تتجدد؟ أبصق في المرآة وأخرج، واليوم قمت بتشكيل وجهي من جديد، لا كما أرادته الطبيعة، بل كما أريده أن يكون. لقد شاخ العالم، لقد شاخ العالم وكثرت تجاعيده، وبدأ وجه اللوحة يسترخي أكثر. يا إلهي، ماذا باستطاعتي أن أفعل قبل أن يهبط الليل فوق برج الروح؟ الفرشاة، الألوان، وبسرعة أتداركه، ضربات مستقيمة وقصيرة، حادة ورشيقة، ألواني واضحة وبدائية، أصفر، أزرق، أحمر. أريد أن أعيد الأشياء إلى عفويتها، كما لو أن العالم قد خرج توا من بيضته الكونية الأولى. ما زلت أذكر، كان الوقت غسقا أو ما بعد الغسق وقبل الفجر، اللون الليلكي يبلل خط الأفق. من رعشة الليلكي، عندما كنا نخرج إلى البستان لنسرق التوت البري، كنت مستقرا في جوف الشجرة أراقب دودة خضراء وصفراء، بينما أورسولا الأكثر شقاوة تقفز بابتهاج بين الأغصان، وفجأة اختل توازنها وهوت. ارتعش صدري قبل أن تتعلق بعنقي مستنجدة. ضممتها إلي وهي تتنفس مثل ظبي مذعور، ولما تناءت عني كانت حبة توت قد تركت رحيقها الليلكي على بياض قميصي. منذ ذلك اليوم عندما كنت في 12 وأنا أحس رحيقها الليلكي على بياض قميصي، منذ ذلك اليوم عندما كنت في 12 وأنا أحس بأن سعادة ستغمرني لو أن ثقبا ليلكيا انفتح في صدري ليتدفق البياض. يا لرعشة الليلكي.
0: عودة إلى الفيلم. الفيلم مو من النوع اللي يعتمد على الحبكة التقليدية، الإيقاع السريع، التشويق المعتاد، لكن هو أقرب إلى تجربة شعورية تحاول تخلي المشاهد داخل ذهن الرسام فان كوخ. لذلك نلاحظ بالفيلم استخدام الكاميرا المحمولة المهتزة أحيانا كأنه عين شخص يمشي ويتأمل الطبيعة، لقطات قريبة جدا من الأشجار، الحقول، السماء، هاي العناصر اللي كان فان كوخ مفتون بيها. استخدام زوايا تصوير مو مألوفة وأحيانا مائلة حتى تعكس حالته الذهنية وانفعالاته أكثر مما هي لقطات وصف موضوعي للواقع والمكان. الاعتماد على الضوء الطبيعي، الألوان الدافئة اللي تذكر بلوحاته. كذلك يحتوي الفيلم على فترات طويلة من الصمت والتأمل. ما يصير أي حدث درامي كبير خلال الفيلم، لكن المشاهد يعيش لحظة الرؤية نفسها.

وهنا مخرج الفيلم مصرح اللي هو بالأصل رسام قبل أن يكون مخرج، يقول ردت من هذا الإخراج أن أخلي المشاهد داخل تجربة فان كوخ، ما أخليه يراقبها من الخارج. أنت تنظر بعين فان كوخ شون جاي ينظر للمشهد، شون حالته من تضطرب وتدهور، تكون الصورة غير واضحة أو مائلة أو مشوشة. لذلك الفيلم ما أتوقع راح يعجب شريحة واسعة من المشاهدين. أتوقع أنه الناس اللي عندهم ميل للفن والرسم راح يكونون معجبين أكثر من باقي الناس، والسبب أنه أحداثه بطيئة وما يتبع البناء الدرامي التقليدي للسيرة الذاتية، لكن يحاول يكون قصيدة بصرية أو لوحة متحركة تستكشف إحساس الفنان بالعالم. لذلك الاستمتاع بالفيلم غالبا يرتبط بأشياء مثل الاهتمام بالفن التشكيلي أو سيرة فان كوخ. الأشخاص اللي يحبون الأفلام التأملية البطيئة، القدرة على التفاعل مع العزلة، الاضطراب النفسي، الهشاشة الإنسانية اللي يعرضها الفيلم، الانتباه للتفاصيل البصرية أكثر من انتظار أحداث مهمة. فلذلك هواي من المشاهدين اللي نعتبرهم ما عندهم ميول فنية ممكن يعتبرون الفيلم ثقيل أو بطيء، لأن المخرج متقصد ما صنع عنا فيلم سيرة ذاتية تقليدي قدر ما هي محاولة للدخول إلى العالم الداخلي، الشخص فان كوخ شلون كان يشوف الضوء، الطبيعة، الوحدة، وحتى الألم.

والفنان ويليام دافو أبدع بهذا الأداء وقدم مو فقط نسخة تاريخية دقيقة، لكن قدم إنسان متعب يبحث عن معنى وطمأنينة وسط هذا الاضطراب اللي عايشه. وهذا ما نعتبره أنه مشكلة بالفيلم بقدر ما هي طبيعة هذا النوع من السينما، النوع اللي يخاطب الإحساس أكثر من الترفيه. وممكن لهذا السبب يجد بعض المشاهدين اللي مروا بتجارب نفسية قاسية أو شعور دائم بعدم الانتباه ممكن يشوفون نفسهم قريبين من الفيلم أكثر من غيرهم، حتى لو ما كانوا مهتمين بالرسم أصلاً.

أثر الحرمان العاطفي. من نتأمل حياة فان كوخ ما راح نلقى قصة رسام عظيم فقط، لكن إنسان أمضى جزء كبير من عمره يبحث عن القبول والمحبة من الآخرين. ولد بأسرة محافظة، والده كان قسيس بروتستانتي ووالدته كانت تميل للرسم، وكأنه حياته من البداية هي بين هذين العالمين، عالم الدين وعالم الفن. رغم أنه طفولته ما كانت مأساوية بالمعنى التقليدي، لكن من خلال رسائله تكشف الكثير من الشعور بالوحدة، شعور عميق وحاجة مستمرة إلى التفهم والاحتواء الإنساني. وممكن هذا يقودنا إلى سؤال يتجاوز فان كوخ نفسه: شنو يصير للإنسان من يكبر ويتربى ببيئة خالية من الدفء العاطفي أو التعبير الصريح عن الحب؟ بعلم نفس الأطفال يذكر أنه الطفل ما يحتاج للطعام والتعليم فقط، لكن يحتاج إلى الشعور بأنه محبوب ومقبول مثل ما هو. ومن يغيب هذا الشعور يبقى بالداخل فراغ يحاول يمليه الإنسان بطرق مختلفة طوال حياته. فإذا صادف أنه هذا الطفل وهذا الشخص المجروح هو إنسان مرهف الحس، شديد التأثر بالمشاعر، فممكن يقضي سنوات عمره الجاية يبحث عن الحب والاهتمام والتقدير والاعتراف من الآخرين، وهذا راح يربط قيمته الشخصية بمدى قبول الآخرين إليه. وحياة فان كوخ تقدم مثال مؤلم للأسف على هاي الشخصية.

فالرجل ما بدأ من طفولته المبكرة يتخصص بالرسم، لكن حاول يكون رجل دين وفشل بهاي محاولته وما التجأ للرسم إلا من صار عمره 27 سنة. خلال 10 سنوات فقط رسم أكثر من 2000 عمل فني، منها 900 لوحة وكتب 900 رسالة، كانت معظمها مثل ما ذكرنا موجهة إلى شقيق ثيو اللي مثل السند الأقرب والفهم اللي كان يبحث عنه. مع ذلك ما لقى التقدير اللي كان يستحقه بحياته. لوحاته ما انباع منها بس لوحة واحدة خلال 10 سنين، وانتهت حياته بعد سنوات من المعاناة النفسية والعزلة ودخول مصحة نفسية، وبقت حالته النفسية موضع نقاش بين الباحثين والأطباء حتى السنين الأخيرة من عصرنا هذا. لكن المؤكد أنه وراء هاي اللوحات الخالدة يقف عبقري فني وإنسان كان يحاول بكل ما أوتي من موهبة أن يجد قدر من الحب والطمأنينة ما لقى بحياته للأسف.

وهنا أقتبس من فان كوخ قوله: هناك الكثير من الدمار والفشل في طريق اللوحة الناجحة، أجد السعادة في الحزن وأرى الحزن أعظم من الضحك. وكما تعلمون فإن الملك ليس بعيدا عن الحزانة، وقد يكون المرض أحيانا سببا في الشفاء. كذلك يقول: أحيانا يقولون إني مجنون، ولكن قليلا من الجنون هو أروع الفنون.

يوجد فيلم آخر تناول قصة فان كوخ اسمه لوفينج فينسنت. فينسنت هو الاسم الأول لفان كوخ. هو فيلم رسوم متحركة تاريخي درامي للكبار، صدر عام 2017. هو أول فيلم رسوم متحركة طويل مرسوم بالكامل. الفيلم كان إنتاج مشترك بين بولندا والمملكة المتحدة بتمويل من معهد الفيلم البولندي، وجزء منه عبر حملة تمويل جماعي على موقع كيكستارتر. بدأت فكرة الفيلم كفيلم قصير مدة 7 دقائق عام 2008، وقامت المخرجة كوبيلا وهي رسامة أيضا بتحويل الفيلم بعد دراسة تقنيات الفنان وقصته من خلال رسائله باستخدام تقنية الرسوم المتحركة بالتتبع. كل لقطة من لقطات الفيلم البالغ عددها 65,000 لقطة هي لوحة زيتية على قماش أبدعت باستخدام التقنيات نفسها اللي استخدمها فان كوخ، وتم رسمها على يد فريق مكون من 125 فنان من مختلف أنحاء العالم. حظي الفيلم بإشادة نقدية واسعة، وفاز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل توزيع جوائز الفيلم الأوروبي ببرلين. كذلك رشح لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بحفل توزيع جوائز الأوسكار 90. هذا الفيلم ما كان مجرد فيلم عن فان كوخ، لكن تجربة فنية غير مسبوقة. كل مشهد بير رسم يدويا بأسلوب اللوحات الزيتية، تماما مثل ما كان يرسمها فان كوخ بنفسه. يعني تتخيلون شلون مستمعين الكرام، فيلم كامل مكون من آلاف اللوحات المرسومة بالزيت، والنتيجة كانت مدهشة بصريا. كأن المشاهد ما جاي يشوف فيلم، لكن يصير داخل لوحة حية. الفيلم ما يحاول فقط سرد حياة فان كوخ، لكن يحاول الدخول إلى روحه من خلال الألوان المضطربة، السماء المتحركة، الوجوه الحزينة، وكل شيء يبدو وكأنه ينبض بمشاعره. والجميل أنه الفيلم ما قدم فان كوخ كعبقري مثالي، لكن كإنسان هش، شخص يحاول فهم العالم لكن يفشل العالم.

أنا من الأشخاص الذين يحبون ويجلون كل من يضيف جمالا إلى قساوة هذه الحياة الصلبة، من يكتب شعرا أو يعزف لحنا أو يرسم منظرا أو يصنع أي إضافة جميلة مهما كانت صغيرة، من يعد باقة ورد أو يهتم برف كتب أو بمنضدة تحتوي تحفا وتفاصيل دافئة، أحييهم دائما وأعبر لهم عن إعجابي واحترامي واعتزازي. أعتبر هؤلاء صناع طعم الحياة وراسمي ألوانها، هم الفسحة التي نلجأ إليها من جد العمل ومشقته ومن وهج شمس الحياة ولاهب ريحها، هم الاستراحة التي تحتاجها النفس في طريقها الطويل. ولذلك فإني أكتب لهم رسالة حب وامتنان، شكرا لأنكم تجعلون الحياة أقل قسوة وأكثر إنسانية وجمالا. ربما لم يكن فينسنت فان كوخ يتخيل أن السماء التي رسمها في ليلة مضطربة من لياليه ستمضي بالحركة يوما على شاشة سينما ويتأملها ملايين البشر في أنحاء العالم. وربما لم يتخيل أنه بعد سنوات طويلة ستتحول أعماله إلى أفلام وكتب ومعارض وأغاني، لكن الفن يفعل ذلك دائما، يمنح الأشياء عمرا أطول من أصحابها. فالرسام يرحل وتبقى لوحته شاهدة على ما أحب وما حلم وما عانى، ثم تأتي السينما فتمنح تلك الألوان صوتا وتمنح تلك الحكايات حياة جديدة، وهكذا لا تنتهي القصص الجميلة بل تنتقل من لوحة إلى شاشة ومن جيل إلى جيل، لتظل حية ما دام هناك من يتأمل الجمال ويبحث عن المعنى. ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: راديو تايم سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

اكو ناس تعيش بالاغاني، اكو ناس تعيش بالافلام والسينما وبالعلاقات الاجتماعيه. اكو واحد حياته بالقهوه، يعني اذا ما يروح للقهوه بالليل اكو فد شيء. فالناس تجد اسباب، احيانا اسباب بسيطه جدا يعني، حتى تتمسك بالحياه بشكل او باخر. والحياه اذا اخذناها رياضيات 1+1=2، فالمعادله دائما تخرب يعني. غالبا 1+1 لا يساوي 2 غالبا، يعني في احسن الاحوال يساوي 1، اكو ذوبان يعني في الاخر. لكن ايش قد عندنا اصرار انه احنا نتمسك بالاشياء اللي احنا نريدها او اللي احنا يعني قررنا ان نشغل بها. صادفني قبل كم يوم كنت اسمع محاضره باليوتيوب لاحد صناع المحتوى غير المعروفين طبعا، اللي يتكلم عن العلم، يعني يتكلم عن نظريه الكوانتم والفيزياء وكذا الى اخره. المحاضره كانت جافه يعني، لكن هو استطاع يعني ان يجعلها زاخره بالندى. كيف؟ عندما استحضر قصه لاحد العلماء يقول انه هذا العالم حل معادله رياضيه، معادله رياضيات. هذه المعادله تعد ربما هي الاصعب في التاريخ، في تاريخ الرياضيات ككل. واحد روس روسي، يعني هو روسي، حل المعادلة ونشرها بالنت 2003-2005 هيك شيء. فانقلبت الأوساط العلمية، هو حتى ما نشرها بمجلة يعني مهمة ويعتد بها، نشرها بالنت منتدى أو كذا إلى آخره، ونشر الحل. هي ما محدودة هاي المعادلة. فمؤسسات تقدمت له بجوائز، احدى المؤسسات تقدمت له بجائزة قدرها $1,000,000، رفض $1,000,000. مؤسسة ثانية ايضا $1,000,000، رفض. جامعات في امريكا عرضت عليه درجة البروفيسور مباشرة وراتب جدا متقدم وجدا عالي يعني ومكانة وكذا الى اخره، رفض. ليش رفض؟ $1,000,000 حلوات حلوات يعني، فوق المليار عراقي، 1.5 مليار يمكن، حلوات يعني. المهم رفض الأخ، رفض. رادوا يلتقون ويا الصحفيين، ما جاي يلقونه، ما يرضى يلتقي. إلى أن أحد الصحفيين استطاع أن يصل إلى هذا الرجل، قال يا أبا بس من رخصتك، أنت عالم وحليت المسألة وكذا إلى آخره، هذا $1,000,000 وهاي الجامعة وهاي كذا، انت قاعد صحفي يسولف، يقول لقيته في شقة حقيرة، هو هكذا يصفها يعني، حقير بمعنى صغير، صغيرة يعني ما تليق بهذا العالم وهاي الامكانات اللي عنده. قلت له ليش يعني رفضت $1,000,000؟ لماذا؟ ليش رفضت المنصب في امريكا؟ ايش قال؟ قال له مو حياتي يعني، يعني انتم تريدون نصير انسان ثاني، انا حياتي بهاي الشقة يعني انت ترضى عني او تريدني لازم اقعد هناك ولازم كذا. طبعا هي رؤيته، ما اقول هي صح وغلط، لان الحياه مو صح وغلط، حياه مناسب وغير مناسب، حتى في اعمق قراراتنا، حتى في اكبر قراراتنا، حتى في قراراتنا المصيريه، حتى في قرار اختيار العمل اللي نشتغله، حتى في اختيار المؤسسه اللي نعمل بيها، حتى في اختيار الزوجه اللي نتزوجها، حتى في اختيار الصديق. مو دائما احنا نختار الصح والغلط تحت هذا المسمى مناسب وغير هذا ما يمثل شخصيتي يعني بالنهاية. حلو تنقلب الدنيا، حلو، ما اسمع اغنية طاش ترند، ما اسمعها، ما تمثلني، ما انتمي الها يعني. ليش انا، ليش تريدني انتمي الى حقل ما يشبهني؟ خلاص رفض. ليش؟ لانه يتمسك بحياته الخالصة الحقيقية حتى يكون حقيقي.

غالبا احنا بشكل عام نحب حياتنا بفضل اشياء ربما هي خارج حياتنا نفسها. يعني هسه هاي يراد لها صفنا شوي. يعني نحب الحياة احيانا عبر اشياء هي ليست الحياة او ليست في الحياة اصلا. كان يعني في مذكرات او في مقال قرأته عن الكاتب الارجنتيني بورخس، وكاتب معروف جدا يعني في العالم ككل، يعني ترجمت لدار الجمل مؤخرا اعمال اعتقد كثيرة. المهم كان يتخيل الفردوس. فردوس شلون تتخيل انت هسه انت كشخص شنو الفردوس عندك؟ يعني شنو الجنة عندك؟ شنو تصورك عن الجنة؟ طبعا التصورات ناخذينا في الحلقة الماضية ربما حشينا او قبلها، قلنا اكو واحد اسمه موران هذا فرنسي قال انه الواقع هو الانسان يصنع الواقع مالته. الانسان الواقع مال الطفل، يعني الرؤية اللي يشوفها الطفل رضيع للعالم هي مختلفة عن اللي يشوفها انسان عمره 70 سنة، مو؟ واللي يشوفها المجنون يرى واقع ربما مختلف تماما، وربما نعتقد نحن انه ليس واقعا، ليس واقعيا هذا الواقع، لكن هو يرى يعني يتخيل. ربما الخيال جزء من الواقع نفسه. كان هكذا يرى موران، يعني احنا ما نعيش في واقع واحد، احنا نصنع يعني اكثر من واقع في الحياة. ولذلك في لحظة الغضب عندنا واقع، وفي لحظة المزاج العالي عندنا واقع مختلف. تبدي تتحمل الاشياء، شايف اذا انت مثلا جوعان وعطشان وكذا استمرات بالصوم الناس ما تتحمل، ليش؟ واقعها اختلف بأمور صغيرة بهذه الطريقة. المهم نرجع على بورخس. بورخس تخيل الفردوس على هيئة مكتبة، هو كاتب، تخيل الفردوس على هيئة مكتبة، يعني ما اختار قصر، لم يختار عرش من ذهب مثلا، لا، اختار مكان تمتلئ رفوفه بالكتب. طبعا قد تبدو الفكرة غريبة للوهلة الأولى، لكن هي تلامس شيء في عمق الإنسان، في داخل الإنسان. احنا عادة نحب الحياة عبر اشياء اخرى مختلفة عن بعض. المهم ولذلك تجد مثلا واحد يحب حياته، حاب حياته بوقت فراغه يقضي مثلا يشاهد سينما، او ويعتقد انه السينما قد انقذته من اليأس بهذه الطريقة، او يشاهد مباريات كرة قدم مثلا، او يتعلق بمطرب، او يتعلق بقصص اغاني او كذا او حكايات الى اخره. هاي الاشياء هي فعلا الإنسان يعني يتحمل حياته أحيانا بسببها، على الرغم أنه هي قد تبدو أشياء مثالية أو شيء من الترف، لأن الناس ما عندها علاقات حقيقية. الناس تسمع ما تستمع، أكو فرق. يعني قبل الناس تصغي للأغنية، يجيب راديو ويجيب كاسيت ويقعد يسمع سميع، يسمونه سميع، سميعة، مو سميعة للمطرب. هسه الأغاني هيك يعني تعبر، لا تترك وقعا أو أثرا في داخل الإنسان. المهم فلذلك الأشياء الجيدة الفنية الكذا إلى آخره، الأشياء الأدبية الجيدة، هاي من الممكن أنه تترك في داخلنا مو بس أثر، مدن. إحنا نعيش في مدن متخيلة بسبب فيلم أو بسبب أغنية، مدن متخيلة لم يزرها أحد، ونرى وجوه لم يرها أحد بهذه الطريقة. وهذا الشعور غامض ربما يمنح حياتنا شيء يعني من السعادة. ولذلك نحن هذا سؤال مهم حتى بفلسفة الجمال، لماذا نحب الأشياء الجميلة؟ لماذا نحب الجمال أو نحب الفن؟ لأن هاي أشياء وسائط من خلالها ينمو حب الحياة بهذه الطريقة. ليش؟ هذا السؤال كلش صعب، لأن الإنسان ناقص تجربة. ستعيش 50 سنة 60 سنة، شنو جربت في حياتك؟ شنو جربت؟ عندك قصة حب عابرة؟ عندك حب لا ينسى؟ شنو قيمته هذا بخضم التجارب العديدة اللي انت ما عشتها؟ ولذلك احنا في حلقة من الحلقات حكينا انه الحياة ليست ما حدث فقط، بل ما لم يحدث، يعني الاشياء اللي ما صارت هي جزء من حياتك. انت جاي يعني تتصور هذا الامر؟ يعني الحياة مو بس الاشياء اللي صارت وياك، انت انقبلت في كلية التربية مثلا، وانت تزوجت فلانة مثلا، تزوجت فاطمة، بس بالوقت نفسه انت ما تزوجت مثلا واحدة تعرفها اسمها نور، هاي ما تزوجتها هي جزء من حياتك، هي ما لم يحدث. احيانا ما لم يحدث هو اهم من ما حدث، يعني بهذه الطريقة.
والفني ركز على هاي. لذلك هاي قصص الحب التي لم تكتمل هي ماخذة نصيبها من الأغاني ومن السينما ومن المشاهد. ها؟ ليش؟ لأنها لم تحدث. الأشياء التي لم تحدث أحيانا هي أهم بكثير من الأشياء التي حدثت.

احنا في حياتنا من يعني من تتعقد حياتنا نبتعد عن الأسئلة اللي هي أسئلة بديهية، مو أسئلة بديهية بس هي صعبة. يعني تخيل واحد يجي له هو شنو الإنسان، شو تدري له مثلا ينتمي إلى الثدييات، ها المملكة الحيوانية مثلا، يعني هذا جواب شافي إنه تقول له هو ينتمي إلى الثدييات، تجاوبه بيولوجيا يعني الإنسان بقلب وعنده رأس وأقدام وتطور وكذا ونظرية التطور، هل هذا جواب كافي؟ مو بس ما نريد ندخل احنا في مفاهيم أخرى، البشر منه والإنسان منه، هاي الاختلافات اللغوية وكذا إلى آخره، لكن من أصعب التعريفات أكو تعريف صغير جدا أحد الفلاسفة يذكره، يقول الإنسان حيوان رمزي. حيوان رمزي والله توصيف، تشوف حياتك هسه هي عبارة عن رموز، مو واحد جاي يهوس، ها يهوس بمن يهوس، يهوس عليه من يهوس، يفتخر بتاريخ القبيلة، يهوس مو واحد شال بندقيته وراح وين يدافع عن البلد عن الوطن عن الحدود في الجبهة يموت، شغلة رمزية شغل. هسه بغض النظر ما جاي يقول هي غلط لو صح، هذا مو مجان، لكن هو دفاع عن الرمزية، رمزية الإنسان، مو واحد ينتهكك لغويا يجي يغثك بحكاية انت حاط حدود رمزية إلك تعتقد انه هذا تجاوز عليك لفظيا، اللغة جارحة تبدي انت تنتفض تتخذ اجراء بحقه، ربما باليد ربما باللسان ربما ترفع عليه دعوة كذا إلى آخره. ليش؟ لأن هو انتهك الرمزية مالتك، وكو ناس تقاتل على الرمزية، إن هو حياته بالدنيا أنه هو شنو يبدو أنه هو مهذب ومحترم وكذا إلى آخره، من واحد يجي يلعب بهاي الصورة يموت فعلا. ليش؟ لأن هو يقاتل على فكرة الرمز. لذلك حتى النظريات الدينية من تحكي مثلا عن الزهد تقول كون الزاهد اللي يعني يعتبر نفسه زاهد كون ما يظهر الزهد للآخرين، ما يقولون أنه هذا شنو هذا زاهد وكذا، يعني أفضل الزهد إخفاء الزهد، هيك بالروايات الدينية أنه أفضل الزهد. ليش؟ لأن الدين يريد أن يكسر هاي الرمزية، هذا الاعتداد بالنفس كذا إلى آخره. هسه ما نقول يكسر الإنسان لا، وإنما يكسر هذا الاعتداد العالي بالنفس اللي أحيانا يجعل النفس هي المتسلطة المهيمنة كذا إلى آخره. المهم هسه هذا الإنسان اللي يعيش هو بالحقيقة في داخل بيئة معينة، بيئة أحيانا تفرض عليه بعض الأخلاقيات تفرض عليه كذا، فيتفاعل مع هذه البيئة، ولذلك احنا مثلا نتصرف من الروح في وسط مدني بشيء، وعندما نذهب ونجلس مع في وسط عشائري مثلا او ينتمي الى بيئة مختلفة نتصرف بشيء، وعندما نسافر الى بلد اخر احيانا حتى اخلاقياتنا تتغير سلوكاتنا تتغير، منذب الزبالة بالشارع. ليش؟ لان احنا عندنا تفاعل مع البيئة، تمشي في وسط مدينة تشوف انت تسحق على الكوارتين وتسحق على شياسة كاض الججارة، شو تسوي؟ الذبها، تقول هي هاي يعني حالي حال العالم، أنا عايش هنا، شنو أنا تريد نصير مثالي، ها؟ فأنا جزء من هذه المنظومة، هذا الجزء من التفاعل معه من مع البيئة. ولذلك الإنسان يعيش في داخل أو يعيش داخل شبكة من الرموز والقصص والمعاني.

اكو واحد عالم اجتماع اسمه ماكس ويبر، هذا حكى بفكره كلش ملهمه كلش مهمه اشوفها انا. يقول نزع السحر عن العالم. هسه شنو نزع السحر عن العالم؟ يقول الدنيا تطورت، العلم ظل يفسر كل شيء، صح ولا لا؟ قبل الانسان

0: ونخسر الرهبة. الرهبة الرهبة أكو شيء أنت ما تدري بيه، ما تعرف ليش جاي يصير، ها؟ أكو نوع من الرهبة، هذا الإحساس بأن الكون يخفي أكثر مما يكشف، هذا الإحساس بأنه يعني خلى أكو نقص في هذا العالم. هو يحكي ماكس ويبر يقول أكو نقص، نقص الغموض. العلم يكشف يوضح، بس الوضوح مو كل شيء. أحيانا الأشياء الغامضة أحلى أجمل للإنسان، أقرب لقلبه. هو هذا يعني يتكلم بهذه الطريقة. زين شو نسوي؟ يقول هو العالم نفسه هذا من قد ما عالم ذكي، ها، صنع بدائل. شنو صنع؟ صنع روايات، صنع أفلام، صنع أغاني، مو مشاهير كذا، كلها محاولات لإعادة الدهشة إلى عالم صار عقلاني أزيد من اللازم. إحنا نريد أشياء غريبة يعني. وهنا هو يقول يعني هاي الصناعة هي هي هي جزء من صناعة المعنى بهذه الطريقة. ويقول إحنا حتى من نحب، إحنا مرات يعني الناس تتصور بشكل خاطئ. هو يتكلم أنقل عن لسانه، يقول يعني من يحب مطرب هو يعتقد أنه يحب المطرب. لا يا أبا، أنت ما تحبه هو، حتى لو أنت تعتقد أنه أنت تحب مطرب أو منشد أو كذا إلى آخره أو فنان، غالبا إحنا نحب في هذا الشخص شيء آخر. إحنا بداية الحلقة قلنا نحب الحياة عبر أشياء خارجة عن الحياة بهذه الطريقة. يقول نحب في شيء آخر، إحنا نحب النسخة الأوسع من أنفسنا. تكبر هاي النفس الضيقة، حياتنا ضيقة. مثلاً واحد هو عايش ببيت 100 متر، يرجع من الشغل يقابل البيت ونفس الأشخاص ونفس كذا. من يشوف فيلم أكو شيء يتوسع في المخيلة. إحنا نحب النسخة الأوسع من أنفسنا، اللي نلقاها في أغنية، إحنا نلقاها في فيلم كذا إلى آخره. وهنا يعني هاي هي الحياة المستعارة، ها؟ وهي ربما الثقافة هي أيضا يعني من أركانها هي الحياة المستعارة. حكينا عن بورخس يتمنى أنه تكون الفردوس يعني مكتبة، مو هو يستعير هذه الحياة. ولذلك احنا نحاول أنه نعيش أعمار إضافية أحيانا عبر تصوراتنا، ونجرب مشاعر عبر إضافية يعني عبر الموسيقى. انت مار بقصة مثلا وحدة كذا شعافة، يجوز انت ما مار بس تسمع الأغنية وتتفاعل وياها، تعيش هذه التجربة. هاي عوالم جديدة تضاف للإنسان. ليش؟ لأن هي عوالم رمزية. الرمز مهم، الرمز مهم. انت شوف هسه الرمز مهم لدرجة واقعية. يعني شايف الأحزاب من تتأسس؟ الأحزاب الكبرى من تتأسس شو يحطوا لها شعارات؟ الشعارات شنو؟ رمزية، مو؟ الثورات من تصير، الثورات الكبرى للناس واقعية. أكو أكثر واقعية من الثورة؟ ناس تتقتل بالشوارع، ناس تطلع يحطون شعار شنو؟ رمزي. لأن الرمز مهم، هو حتى لو ما موجود ما يتحقق. أم عربية ما أدري شنو، الناس مو يعني صعبة الفكرة. أو مثلا نريد وطن، ها؟ شوف الرمزية بها، نريد، ها؟ نريد وطن. أكو رمزي، الشعار برمزية، الإنسان كان رمزي. لذلك احنا ما نختزل حبنا مرات. يعني ما نريد نفهم انه احنا نحب الفن او الادب او التاريخ ايضا، اللي هو زاخر بالادب وزاخر بعلوم الاجتماع وزاخر. ما نحبها بس لان ممتعة. الطبيعة عجزت ويانا انه تمنحنا عمر اضافي، فلازم نعيش حياة مضاعفة. شلون نعيش حياة مضاعفة؟ عبر تجارب متخيلة. نتخيل، حتى لو هاي نتخيل بدون جهد، انت مجرد سماعك للاشياء انت تتخيل. هذا مو شغل يعني، هو الدماغ يتخيل. ولذلك احيانا احنا نصر على ان نعيش اكثر من حياة واحدة داخل عمر واحد.
1: يا ريت عمري ما هويت

احنا في الحلقة الماضية وعدناكم انه نكمل مفهوم الجريمة، الجرائم الصغيرة التي لا يشعر احد انها جرائم، التي ترتكب بحقنا، احيانا احنا نرتكبها بحق انفسنا، يعني هذه الجرائم من ضمنها مثلا سرقة الانتباه، هاي جريمة، عمر يمضي والانتباه الان مورد اقتصادي. انت جاي تتخيل لو لا الانتباه مورد يعني انت من تنتبه لشيء هاي فلوس، من يطلع لك اعلان وانت جاي تباوع له واحد يحكي عن منتج، هاي شنو وقتك عمرك فلوس بالحقيقة، هذا جاي ياخذ فلوس لان انت جاي تباوع له مشاهدة. الاغنية الان من شو اسمعها يعني واحد ياخذ فلوس لان انت الشاهد او اي محتوى اخر. الانتباه أصبح سلعة في عالمنا هذا الآن يعني المعاصر، ولذلك جزء كبير من المؤسسات أو صناع المحتوى، هاي حقيقة يعني هدفهم الأساسي مو حتى يفيدونك، حتى يسرقون انتباهك، حتى يخلونك عالق لأطول فترة ممكنة. ولذلك شيء اسمه بصناعة المحتوى، يعني هاي المتخصصين يعرفونها، شيء اسمه هوك مثلا صناعة ليش يسرق الانتباه بهذه الطريقة، يخليك باقي أطول فترة ممكن. أكو شغلة إذا ما تسويها راح تموت على وقت، يطلع لك واحد الفيديو تشغيل راح تموت مبكرا، إذا ما تظل على الفيديو لازم تكمل لا تموت يا معه أفضل تشوف الفيديو. فهو شو يسوي؟ هو يسرق انتباهك بغض النظر عن المعلومة، بعدين راح يقول لك هي معلومة موثقة صحيحة كذا طبية إلى آخره، هو يسرق جزء من حياتك بهذه الطريقة. وهذا تحدث عنه بيونغ شولهان، هذا الفيلسوف الكوري الجنوبي اللي هو ينتمي إلى مدرسة فرانكفورت، يعني هو عنده كتب كثيرة رائعة بالحقيقة يحكي به عن عالمنا المعاصر الآن، ويقول إنه العالم الإنسان قبل كان يستغل بالقوة، أكو قوة تستغله، قوة تحتم يعني تجبره على أن يفعل أشياء كذا إلى آخره. يقول الآن احنا اكو نوع من الإغراء، يعني الآن إنسان يغرى، اكو عملية إغراء يعني يستدرج الإنسان، وهنا فرق مهم جدا. يعني العبد القديم كان يعرف أنه عبد، ها يعرف بالقوة، هنا اكو عبودية، هنا عندنا عبودية مختارة احنا، يعني هاي هذا كتاب عنوان الكتاب عبودية مختارة، يعني انت لا تعرف أنك عبد، أنت واحد جاي يمارس عليك السطوة والسلطة وأنت ما تدري، أنت كاظم النقال وبس بهذه الطريقة. هذا الإنسان الرقمي إحنا الحين راح تكلمنا عنه، الذي ينتمي إلى قبيلة رقمية، عنده احتمال أصدقاء بالإنستغرام أو صديقات أهم من عندهم علاقة به أهم من علاقته بأخته مثلا، هو أخته ما يحكيها هالجد ما يحكيها ذولي اللي يعرفهم بالنت. يعني هذا الإنسان الرقمي الذي يشعر أنه حر، وساعات عمره تذهب أحيانا هباء في نظام هو مصمم هندسيا حتى يسرق انتباهه بهذه الطريقة. وإذا كان العمر هو مجموع الأشياء اللي ننتبه إلها، ترى هاي كارثة يا أخوان، لأن سرقة الانتباه هنا هي سرقة أجزاء مهمة جدا من الحياة نفسها.

إنسان إمكانات أحيانا متحققة وأحيانا غير متحققة. بما أنه إحنا نحكي عن مفهوم الجرائم الصغيرة، جرائم صغيرة اللي ما يحاسب عليها القانون، يعني مثلا يجيك واحد أنت مثلا تفتح مشروع، قلت لا والله يفشل، لا يفشل مشروع، يفشل يترك بداخلك أثر مثلا. أو طفل ها يقللون طموحه بالحياة، اليوم مثلا أريد أصير أنا عالم فيزياء، يا عالم فيزياء روح مثلا، لازم انت يفكرون واقعيا وياه، يقولوا روح مثلا روح معهد الفلاني بتعيين بكذا إلى آخره، ما راح تنجح، ما راح يصير، انت عايش بالعراق، انت عايش كذا، هذا قتل الإمكانات قبل ولادته، وهذا الإحباط هو نوع من الجريمة. أكو ناس هي مخلوقة حتى يعني تصنع داخلك هذا الإحباط، لدرجة أنت تمتنع أحيانا حتى عن الحضور بمواقع التواصل الاجتماعي، ما تنشر رأيك، تخاف منين، تخاف من واحد يعني يقول هذا شبيه، هذا شبيه عود، يعني هو ذاك فهيمة، هذا شبيه، شنو هذا موت روحه، شنو هذا كذا، ظل تخاف من هذا الرأي اللي هو محبط، واحد بس مستعد بس يعني كرهك، ما يوم قال لك جملة حلوة، هو مستعد دائما يقلل من الأشياء اللي أنت تسويه، عنده سعادته بالدنيا أنه يقلل من قدر الأشياء اللي أنت تسويها، يعتبرك ذكي، يعني لست ذكيا بما يكفي بهذه الطريقة. وهذا طبعا بعلم النفس أكو شيء اسمه النبوءة المحققة لذاتها، هذا مصطلح أنا جاي ترجمة عن الإنجليزية، يعني بالعربية ما تعرفون مشكلة المصطلحات. المهم يعني عندما يعامل شخص على أنه محدود الإمكانات يصير محدود الإمكانات، وعندما يفسح المجال لشخص آخر على أنه واسع الإمكانات يتطور. إذا واحد وهذا المؤسسات، المؤسسة الناجحة هي المؤسسة اللي شنو تفتح لك الإمكانات، تسمح لك تتطور، كمؤسسة تشتغل بيها يخلونك شنو تتراجع، بالعكس تجايب واحد تريد تشتغل، تريد تبدع، تريد كذا، تشوف مديرك يخاف منك، خاف تتطور أنت، وخاف يخلونك مكانه، وخاف كذا إلى آخره. هوايج ليش؟ لأن يخاف من الإمكانات غير المتحققة. هاي جريمة، هاي جريمة، لكنها جريمة غير منظورة. ليش؟ لأن أنت جاي تقتل الإمكانية، أنت جاي تقتل الاحتمال، والحياة ليست فقط ما حدث بل ما لم يحدث، أنت تقتل حياة التي لم تحدث، أنت قتلته، وهذا نوع من الاغتيال الرمزي اللي به الضرر واضح جدا إذا تأملته، واضح ومؤثر. ليش؟ لأن أنت تقتل المستقبل، حتى لو مبين هذا الاغتيال ما به ضحايا، لكنه اغتيال من النوع الرمزي، ربما ما يترك جرح واضح ظاهر كذا، لكنه يعني في الداخل أكو عدد من الاغتيالات اللي تعرضنا إلها بالحياة، ربما إذا راجع شريط الذكريات.

0: موضوع الامكانات غير المتحققه او الامكانات غير التي لم تحدث, يعني النبوءة المحققة لذاتها, هذا موضوع كبير جدا. خلونا نستزيد بالتفاصيل عبر الإصغاء إلى هذا التقرير بصوت مبدعة لبنى الفضل.
1: من بين الأفعال التي تبدو عادية في الحياة اليومية, هناك فعل شديد الخطورة لا يلفت الانتباه غالبا. إقناع إنسان بأن قدرته محدودة وأن سقفه منخفض وأن مستقبله مرسوم سلفا. هذه العملية تحدث داخل الأسرة والمدرسة ومكان العمل وحتى بين الأصدقاء. كلمات قليلة قد تكفي لتغيير مسار حياة كاملة. يظهر علم النفس الاجتماعي أن صورة الإنسان عن نفسه لا تتشكل في فراغ. الفرد يرى ذاته جزئيا من خلال المرايا البشرية المحيطة به. عندما يسمع الإنسان باستمرار أنه فاشل أو كسول أو قليل الموهبة, تتحول هذه الأوصاف مع الزمن إلى جزء من تعريفه لذاته. تبدأ طاقته بالتراجع وتنخفض محاولاته ويتقلص طموحه. عندها يبدو الفشل وكأنه نتيجة طبيعية, مع أن جذوره تمتد إلى أحكام مبكرة زرعت فيه. عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون تناول هذه الفكرة عبر مفهوم النبوءة المحققة لذاتها. توقعات الناس قد تخلق الواقع الذي تتوقعه. المعلم الذي يعتقد أن طالباً متفوق سيمنحه اهتماماً أكبر فيتحسن أداءه فعلاً, والطالب الذي يعامل على أنه محدود القدرات يبدأ بإظهار أداء يؤكد تلك النظرة. الفيلسوف باولو فرير رأى أن التربية قد تتحول أحياناً إلى أداة لإعادة إنتاج الحدود الاجتماعية, حيث يتعلم الإنسان المكان الذي يفترض أن يقف فيه أكثر مما يتعلم كيف يتجاوزه. المأساة الحقيقية تكمن في أن الضحية قد لا تدرك ما حدث لها. لا توجد جروح مرئية ولا خسائر يمكن قياسها مباشرة. هناك فقط كتب لم تكتب وأفكار لم تفكر ومشاريع لم تولد وحياة محتملة اختفت بصمت. لهذا تبدو هذه الجريمة من أكثر الجرائم غموضاً, فهي لا تستهدف الإنسان كما هو, وإنما تستهدف الإنسان الذي كان يمكن أن يصبحه. إنها اعتداء على المستقبل قبل وصوله ومصادرة لعالم كامل من الاحتمالات قبل أن يجد طريقه إلى الوجود.

0: أرجو أن تكون أيامكم أو أوقاتكم بجمال صوت وبجمال ودفء صوت طاهر مصطفى في هذه الأغنية. وصلنا للختام، أرجو أن الحلقة نالت رضاكم. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: مع علي الياسري.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تيم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
1: يا نسيم عبى من أرض العراقي من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم الهوى.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر بايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش؟ لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.